0: التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقط

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قال

تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا

قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم

يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور.

فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه

أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

0: بو شارزابون لا آيني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شبولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي
1: خوالي لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوالي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بلي بيانيان وإيواران سيجار بستو لهموش تيك دفارز ري.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: مسلم
1: ام فرموديا بيشوا ابو داود والترمذي روايتي عن كردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا غيني ذكرك اجبريتي لا

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر كس بيانيان دجار بيله او دچاكي بودنوسري ودخرا بيله سلادچ وب اندازي رزگار كردني دكويل چاكي دگا وخواي گور پناي داد لشيطان و ايوارانيش بيله هروايه
1: لا

0: ام فرموديا هردو بيشوا احمد نسائي روايتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

0: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
1: استغفر الله واتوب
0: اليه لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داواي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجان داواي لي خوشبون لخوا دكم
1: استغفر

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني ساتودو لواني كان تفسير القرآن بيروز بيمو خزمتان بمبست رزامن دي خواهي قولي وهيوادان مئوي آزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. برخو شويسنا هل درجي أو قفتو قو مناقشي لنيوان أهل كتاب لقل أهل إسلام وكل آت كان بيشتري خواهي قربا باسكر خواهي قربا بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم وهروها بهمو إيمان داران شوين كوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بيغمبرين قل أتحاجوننا في الله آه انقو مناقشة من لقل دكان لسر ذاتي الله ديارة أتحاجوننا لمحاجي هاتي محاجي وتمناقشة أو مناقشة كوا هر يق لو دو كسي برانبر يكتري مناقشة دكان ديوي حجة لسر أوي تريان بنابكا حجة لسر أوي تريان بنابكاتن كواتا آي انقو دا تانوي محاجة ومناقشة لقل ايما بكنو حجة لسر ايما بنابكنو ايما جدمان حجة لسر لسر انقو بنابكن لسر تي في الله درباري ذاتي الله سبحانه وتعالى زالير دا لسر تي اساسك مناقشة لبين اهل كتاب ولبين اهل اسلام لسر ذاتي الله ديارة مناقشة لسر توحيد اخوايا سبحانه وتعالى لبروي اهل اسلام دلن لا اله الا الله لسر توحيد إخوة يكتاب برستي إخوة بلام أوان والعياذ بالله دلين عزير كري إخوة والعياذ بالله دلين مسيح كري إخوة دلين الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله إتر مناقشة بين أهل إسلام وأهل كتاب لسر ذات إخوة لسر توحيد إخوة سبحانه وتعالى وهرها مناقشة بين أهل كتاب لقل أهل إسلام لسر أويك أوان إدعاءك كوالا صار حقا لو يدلين خوا لقل إيمة سبحانه وتعالى الله لقل إيمة لبرو إيمة متبعي دين إخوانا مرام إيمة إسلام جدلين نخر إيمة مسلمان جدلين نخر ديني ما كوتا دينا إيمة ميراد قري همو دينا كان بيشترين إيمان من بهم بيغمبران هي عليه الصلاة والسلام إيمان من بهم كتاب كان ينهي إيمة لسأل دين إخوانا خواي قورج لقل إيمة سبحانه وتعالى وهرها مناقشة درباري ذاتي الله لسر أوي بتايبتي وكبيضاوي در الرحمة خوالي بالله تفسيركي ضلي لسر أوي كوا خوا چه دنيري لبو پیغمبراتي لبو أوي وكو دلي أوان ديانگو بني إسرائيلي واتا بتايبتي زولك كان ديانگو همو پیغمبران كهاتين لبني إسرائيل اگر أتوش پیغمبر باي أولا بني إسرائيل دبوي خواهي قرد فرمي پیغمبرين أنگو مناقشة مع لقل ذاكن لسر اختياري خواي جور سبحانه وتعالى لسر كخواي جور شيء اختيار بك ولا شيء اختيار بك الله أعلم حيث يجعل رسالته خوالها مكسيك زاناترا كوا رسالة وبيامك أي خوي بتشيل بخشي كوا تتحاجوننا في الله وكأدرة لبروي بتايبتي لاختياري خواي جور نقول مناقشة مع لقل ذاكن كجوايا أجربيتو أتوش بيغمبر باي دبوا على بني إسرائيل باي كما دام لبني إسرائيل ني كواتا بيغمبرني والعياذ بالله كواتا أنجونين كوا اختيار لبو خوا بريادة النا بركو كبرياري اختيار دا خوا سبحانه وتعالى أو كوا بريادة شيب كابا كوتا بيغمبر أو شرف جوري بيبخشي الله سبحانه وتعالى يتلا سر أو مناقشة ما لقل ذكن لكاتك دا وهو ربنا وربكم دي او الله يا سبحانه وتعالى پروردگاري ايمه و پروردگاري انگوشه خالق و مالك و مدبري هموانا صفات ربوبيتي بنسبت هموان وكو يكا وهو ربنا وربكم كواتا لو إلا دا بيغمبران لبن إسرائيل بن دي باشا غير بن إسرائيل ادي بنده خوانين ادي بنده خوانين خواهي قول بيغمبران لنا وبنيري سبحانه وتعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإيما كردوا مان هيو أنكوش كردوا تان هيو دي إستابة ديار دكيو كوا إيما أحق ترينو إيما بوي مستحق ترين كأخوة سبحانه وتعالى قال إيما بيان لقال أنقوبي كردوا إيما ديارو كردوا إنقوش ديارا كردوا إيما ديارا كوا بوشيوي كأخوة ديو سبحانه وتعالى بوشيوي لقرآن بيروز باسكرا بوشيوي كبيغمبركي صلى الله عليه وسلم فرمويتي برام كردوا إنقوش ديارا كوا خلافي بيغمبركي خوش تانا
خلافی پیغمبرەکەی خۆشتان کەوا فەرمانی ئەویش جێبەجێ ناکەن. کەواتە عملی ئێمە و عملی گۆل لێک جودایە، ولنا ئەعمالنا ولکم ئەعمالکم ونحن له مخلصون. او كأيما لنقو زيادة كاتو او كأيما إخلاص من لبخواه قلبا وقالبا، إما إخلاص من لبخواه سبحانه وتعالى بلام أنقو بابن بونتان بو ديني كوا نسخ بويتوا لبيناوي فارزقاري كردن لمصالح كانتانا أقرنا دبي بابن بن بو كوتا ديني كوا هاتيو قلبا وقالبا، إما إخلاص من لبخواه سبحانه وتعالى بلام أنقو پابند بونتان بو دینی که و نسخ بویتوا لپیناوی پارزگاری کردن.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كوات أنقو أو هذا لين يعني أو هذا لين كواد لين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط أوان جولكبون ينديان بوينة أوان أو بيغمبر برزان جولكبون ينديان بوينة وكخوا يقول سورة آل عمران دفرمي أصلا كاتك وأوان إدعا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوان إدعا متبعي إبراهيما وإبراهيم جولكبو ينديان بو خواي قرد فرميتا وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده سبحان الله دي باش أخو أصلا التوراة وإنجيل لدواء إبراهيم دابزي خو لزمان إبراهيم دانبزي لدواء يبسن دين صال لبو موسى ولبو عيسى عليه الصلاة والسلام دابزي زلوي خوي دفن أفلا تعقلون عقل تانية باش إبراهيم كوزو لك بولكاتك دالة باشا وموسى هاتية بو توراتي باشا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كو نصراني بولكاتك عيسى لدواوي هاتية بتسندين صالي دور دريج بو إنجيلي كوا خواي قول بينا دي دي باشا كو دبي وابي كواتا أنقو دلين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب وأسباط وأنا هموي جولكو ديان بوينة كواتا جولكان دالين هموي أوانا جولكا بوينة ديان دالين أوانا هموي نصراني بوينة خواهي قولوا فهمين قل أأنتم أعلم أم الله فهمبلي فهمبلي أنقو زاناتن يا الله سبحانه وتعالى جوابك ديارة هم كسيك دي زاني بالتأكيد هل الله سبحانه وتعالى دزاني بالتأكيد خبر خبري خواهي ولبر خواهي قولي مرسيلك يا سبحانه وتعالى خواهي أواني نارديا او پیغمبر برزان نادی هر خواج دزانی بت دینه گوانی نادی طبعا بدین توحید هم یان نادی نزول کجب و ندیان و ابراهیم علی صلوات و سلام و من اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله چه لو کس استم کارترا کاتک وا شاهدی چی پیل لا خوی گورو بل او بی شارته چه شاهدی چم پی أوان تاك دزان كوا إبراهيم لسدين توحيد بوا نجو لك بوا نديان بوا بلا جو لكو ديانج لزماني بيغمبر كانيان عليه الصلاة والسلام أوانج لسدين توحيد بوينا بلا إبراهيم لبيشوان هاتية إبراهيم أبو الأنبياء وهروها خواي قورا لبو متبعي أو دينانو بتايبتي لبو جو لكو ديان باسي كردي كوا كوتا بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام وباسي قرآن بيروزي كردي وباسي الصحابة كاني شي كردي تي أو شاهديا که خواهی گور پیان راست پیدیا لبرتی ادای نکن بلن فعلا او کوتا پیغمبره بلن فعلا او کوتا کتاب و او اصحابانش اوانه نکوا لتورات و لانجیل باسیان کرده و خواهی گوره لصورتی الفتح لکوتا آد باس لصحاب کانش دکا تفرمی اوانیش بوشی وی باس کرده لتورات و لانجیل دی اوانه شاهدیان پیه دی باشه لو او شاهدی کتم دکن لو دی شار نوه چه ظالم مستمکارتره نکسه که شاهدیه چی پی بی للاین خواهی گوره سبحانه و تعالی بلان بی شعری توا اوزاده فرمی وما الله بغافل عما تعملون بالتأكيد خواهی گوره سبحانه و تعالی بی آگانیه لو کارو کردوانی انگو دیکن که اتو لیره هرشه خواهی گوره بی آگانی انگو شاهدیه که للاتانه براست درستی او پیغمبری علی صلی الله و سلام او مجدانی که ورکته بکان گوه بهاتنی او پیغمبری د شهر نو خوای ګور به اگانی لو کارو کردوانتان وکاتش کوا به اگانی به تاکید حسابتان لګل دکا تلک امه قد خلت اتر عین لکوتای او صد اتد خوای ګور سبحان و تعالی او اتک ولا لا پرای پیشوتریش عین فرموی لرش تاکید لسر دکاتو تلك أمة قد خلت براستي جولكو ديان ادعا ذكا كأوان لسدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتر انتسابيا لبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى ويكوا باعتبار اگر هركم كرتشان هبي اوا بو نسبة برزيك هيتيان اوا خواي قول لي ان دبوري وكباسش ما كركوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ذكر وإمام مسلم رواه كده هر كسيك اگر بيتو كرده وكي خوي برو پيشي نبا نسبكي هر چند برزيج بي برو پيشي نبا اتر اوان كا ادعاي دكن اوان لو نسب پيروزين ودقرين وسر إبراهيم تلك أمة قد خلت او أمتك بو رويشت قد خلت لها ما كسبت اوي كوا كردي لو خوي كردي انقو

پاداشتی و ناگن و بتایبتی کسانی که لسر روشوینی پیغمبران یا نارون بلکو انحرافیان کردیا اوان لها ما کسبت اوی که کردیا لبو خویان بو ولکم ما کسبتم مرام اوی که حسابتان لگل دکری لسر او کسبی خودتانا لسر او کردوی خودتانا که واتا اگادار بن دلتان باوی خوش نبی که گوه شوین که وطای فلانه پیغمبر و نسبتان دگرد سر فلانه پیغمبر او بحاناتان دی نه او امت ایک برویش لها ما کسبت او کوا کردی لو خوی بو او اتوش او رو دیکی لسر او حساب دکره حساب لگل دکره ولا تسألون عما كانوا يعملون پرسیاریش تان لی ناکرد لسر او کردوان که اوان دیان کرد عما كانوا يعملون کوا تا بتأکید اوانش پرسیاریان لی ناکرد لسر او کوا لدوای اوان شوی کوت وکانیان بچش شویگ انحرافیان کردیا بچش شویگ لایان دا لو دینی توحیدی که خواهی گور فرمانی پی کردیا و هروها او توصیه خواهی گور سبحانه و تعالی و توصیه پیغمبرانیان علیه الصلاة و سلام و ای کواکاتی کوا خاتمی پیغمبران دی پیست متبعی بن اوان بچش شویگ او شاهدی وصیتیان کتم کردیا شاهدی تیانو آمادنین ادای بکن و آمادنین کاری پی بکن او زال دوائی و خواهی گور سبحانه و تعالی باز ده تحویل قبله دکا وكو معلومك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك ودست مدينة وكو زانان دفرمون وكو لا أقوال صحابة هاتي عليه الصلاة والسلام كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شازده حفده مانگ شازده تا حفده مانگ فرماني پیکرابو كوا رول بيت المقدس بكا لنو يجاكاني رول بيت المقدس بكاتن پاشي أو فترة أو زا خواهي قولا آتكاين دابزان كوا رول كعبي پيروز بكن وكو زانان دفرمون حتى لما كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم روي لكعبة وروي لبيت المقدس ذكر بس الشيوات بويكوا لبين دو ركن رادوستا لبين دو ركن ركن يماني وأوي تريان لبين أو دو ركن روي لكعبة بيروز بو يتر لبشتي أو كعبة بيروزيش روي لقبلة روي لبيت المقدس بو كواتا حتى لما كي بيروز بو كبو الشيوات دوستا روي لقبلة روي لكعبة روي لبيت المقدس يجبو كاتسوا مدينة أو هنذر رخصة كوات جمع لبين هدو كعبة هدو قبلة بكا يتر فرمانش بيكرابو رول بيت المقدس بكاتن يتشازده حفده مانغان رول بيت المقدس كر باشان خواي قورا آتي دابزان بويكوا رول كعبي بيروز بكا وكل آتكان ديتن باسي دكان كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوري بيخوش بو تماشاي آسماني دكردو تساوي دجيرا وخواي قورج ديزاني كوا تسلنا وضلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا بيخوش فرماني بيبكا رول كعبي بيروز بكاتن مرام ديارة أو تحويلو او بابلين قران كاري لقبلة كالبو پیغمبر كلا صلى الله عليه وسلم لدواج همو مسلمان حتى روج قيامت تحويل قبلة مسألة شي سهل نية لويا كساني شي زور كخاي يقول ده بس سفهاء باسيان دكا بقم جناويان دبا لأهل كتاب لمنافقين لمشرك كان اويان بهل زاني لوي كوا طعن لديني پیغمبر بدنا صلى الله عليه وسلم وي كوا تسيه هالروج يرو لقبلة دكا مع العلم وانية شازده حفده مانك فرماني في كريا روي لبيت المقدس بكا باشا فرماني في ذكريا روي لكعبي بيروز بكا هتا هتا اتر اويان كرد بابته اللي بطعن له بيغمبراتي بيغمبر بدا صلى الله عليه وسلم خواهي قورش لو تن آتا رد يان داتوا كببشتواني خواهي قولواني داتو دين وخزمتي بوردي باسي دكين ان شاء الله تعالى تاوكو بتواوتي تي بغين تاوكو بتواوتي بابن بين لبوهم فرمان كاني خواهي قولا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كاني زيادبوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجيجاندني بيوانديو سلي الرحم. اي بندي اخوة بزانك وآيني ايما بريتيا لإسلام. اسلامش او آينا پر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي چاك. برحم بونو سلي الرحمش يكيك لو كارا پر لچاكاني خواي پر وردگار لسري واجب كردوينو انجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا. خزميش بريتيا لهمو او كساني خواهو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا. وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو پورو حتى دوائي بداخوا لم رجاري ايمتي داين بيوانديو سلير رحم تاديد لكالبونوو لاوازبون دايا لناو.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق وغزي حلالا بقرينو بيخوين.
2: فكلوا مما رزقكم

0: بزانه بو اوي كوا رزق روزي من زياد بكات دبيت بقرين بدوايا و هولي بوردين.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

0: ربكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خم بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچين خزمات نداي جمارة هشتا دا قرآن بيروز بابتكي باسي حكمي أو آفرتان دكات كوا هجرت دكن لا داري كفر و بو داري إيمان لا ولاتي مسلمانان و لولاتي كافران و بو ولاتي مسلمانان و چون ما ملكردن لقال هاو سركانيان. أم بابتش لآيتي دا لسورة الممتحنة باس كراوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. خوشيستان، أم ندايا باسي بابتك دكات بيوستا بروبا وروا بيوستا بلانكي كومالاتي وكواها وسرجيريا. أم إسلاما وافيرمان دكات كوا إنساني مسلمان چه پیاو بید چه آفرد بید ابید پا بند بید بو شرعه و وشانازی با بیرو باورکی و بکد و تنازلش نکد لبیرو باوری دا. لیره الله سبحانه و تعالی بو نداده سی بیتگات یا ایوها الذین آمنو، ای او کسانی کوا ایمانو باوریان هیناوا، أي أو كسانك وإيمانيان بالله يناوى وإيمانيان ببيغمر يناوى صلى الله عليه وسلم وبابند بو دينيك الله سبحانه وتعالى دينا وبو أو أمتا أيش ديني إسلاما. أقر تماشاي أم ندايا بكينو هو كاري دابزيني أم ندايا اوه كوا دبينين پیغمري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم لقل مشرككاني مكة صلحي كي كردوا كصلحي حديبية لصالي ششي كوچي لنيوان بندكاني او صلح دا هاتوا كوا هر كسيك بيت بولاي پیغمبري خوشيسمان صلى الله عليه وسلم نمكوا بو مدينة لپياوان او پیغمبر عليه الصلاة والسلام پا بند دبيت بو قرانوي او پياوا بو مكة. اگر مسلمانش بي اگر لو كسانش بي كوا هجرتيان كردوا و هاتون با دينكيان و رايان كردوا و هجرتيان كردوا و درچون لمكة بغنا مدينة بو اوي دينيان سلامت بيت. تماشاب كان عزيزة كانم اوصل حبراستي جيت يرامانا دبيها مو مسلمانيك برواد بيخونتوا ورد ببيتوالي دراسي بكات چونك بنماي زور زور جواني تيايا او اسلام فرمان دکات چون پا بند بین با پیمان و اتفاقی لنیوان مسلمانان و کافرکان بلام اگر تماشای کافر و بی باورکان مکی همیشه اوان پا بند نین همیشه اوان هرچی اتفاقیه لنیوان مسلمانان و اوان دا هلی دوشین نوا و اوان دست بیش خریدکن بو ظلم و ستم و عدوان. لیرا باسی آفرت نکراولا او بنمایو او خالانی کوال لنیوان پیغمبر علی صلاة و سلام نسراوتو لگل مشرککانی اهلی مکه لصلح حدیبیه. لو كاتا آفرتيك بناوي دايكي كالثوم كتشي عقبي كري أبي معيط ديت هجرت دكات لمكوا بو مدينة دوبراي كناي عمار وليدا دين بو أوي بيقرين نوا بو مكة بلام امني دايدا ابزيت كوا او خالا كباسي افرد دكات لنيوان بندكاني صلح حديبينيا چونك او خالي كوا دان راوا مسلمانيك بياو بيو هجرت بكات لما كوا بو مدينة او دقريتوا بلام كافرد بو نايقريتوا بويا پیغمبر علي صلاة والسلام تسليمي هر دوبراكي نكرد و بياني فرمو بقرينوو اوشتا محالة چونك لا اتفاقك نية بويا الله سبحانه وتعالى تماشاب كان عزيزانم لبر آفرتيك بو اوي بياني حالتك بكا او آياتي دابزان او نداي دابزان يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اگر هاتو او آفرتانا مهاجران كوچيان كردوا ابي تاقي بكرينوا بزانن او آفرتانا لبر كشيكي كومالاتي لما كدر چون هاتون بو مدينة يان لبر عقيدو برباورو دينكيانا الله اعلم بإيمانهن خواهی گورش آگاداره جا بوی هنده جار اوی کوا ده صلات داره لمسلمانان باسی مسلمانان دکین ده توانیت بو اوی مقابلکا تاقیب کاتوا هنده جار پرسیار بکات بو اوی دلنیابیت چونکا یمه ده زانین الله سبحانه و تعالی آگاداری هموشتیکا بلام مكوشتي كي دنيوي او ما في خويتي او رئيس دولته اولي امرا او حاكمه او سلطانه او برسيارانه بكات بو اوي دنيابيت لكسي مقابل درباري او بابتي كواهاتوا برسياري ليبكات بزانين بطواوتي وبدل صوزي وهاتوا يان مبستي كي دنيويا يعني لبر دنيا و لبر كيشو مشاكل يك هاتو و ايويت شتكي دس كويت الله سبحانه وتعالى اغادارا با ايمان و باوري همو كسكان اغادارا با ايماني او افرتاني كوا كوچيان كردو لما كوا بو مدينة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار اگر بوتان در کود کوا اوانا ایمان دارن لبر دینکان هل هاتون مکیان بجیشتوا کسوکاریان بجیشتوا تنانت مردکانشیان بجیشتوا لبر دینکا بزانن عزیزانم او دینا چی اکا با مروفا او عقیدیا او بیروباورا او توحیدا او مبدأ ابی انسانی مسلمان بوشی و عزبید كمسالي الدين هاتا بيشوه هموش تكاني تر أبيه بلا بنريد دين لبيش هموش تيكا ويا لبيش نفس ويا لبيش كسوكار ويا خزم ويا دايكو باوكا ويا بلي عزيزة كانم اما معناي اوني كواريز لمقابلك نجري نا اما دين او عقيده فيرمان دكات ام افرته بوتشي لما كودرتشوا اگر لبر دين درتشوا ايتر تواو ابيد براستي باريس غارين يا بكريت ابي اگر هاتو دولتيش توشي شربه ابي لبيناو او شر بكريت بلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اما دنبو كوا افرتکان تسلیم بکات تناند با هر دو براکشی لبر اوی لبر دینکی هاتوا ولناو اتفاقی کشنی التزام کات با اتفاقی و ایمه مسلمان بو شیوازین که اتفاقی کمان کرد عهد و پیمانی کمان بست لگل کافری شابو او پابند بین حتی او کاتی کوا کافرک خوی دیش کنید بله عزیز کانم انجا بویا اگر بوتان در کوت ای ایمان داران او خوشکانه که هاتون او آفرتانه که هاتون ایمان دارن نابی بیانگرین نو بولای کافرکان لبروی مسلمان ایمان دارا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن امش بابتی کی ترا براستی آفرتی مسلمان که کاتک دوای اوی که ایمان اینید ادیتناو دائره اسلام و مسلمان دبید او ایتر حلال نیه بو کابراکی کافر و بیدین و ملحد. بله عزیز کانم اوشتا براستی ابید گننگی پیه بدرید. امرو لم سردما کال بوتوا پیاوکا سیرکی ملحدا جنکی ایمان دارا و سیرکی کابرا غیر مسلمانا جنکی ایمان دارا ابی او جنا وایلی بکات حول بدات کواد شیرازی او خزانه تیک نه چی بلام گشت راده کوا تاثیر لدینی او افرت بکا ابي افرت ک براستی موقفی هبید بریاری خوې بدات چونکه الله سبحانه و تعالی ده فرمید او افرت مسلمانانی کوا ایمان یعنی هنا او هجرت یان کردو گشتونه ته مدینه ایتر اوانه حلال نین بو مردکان یان کوا کافرن به دینن بلی از کرم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وديت باسي ما ملكر دني دواي اوي كوا ايمان دينن جاء اوا سبب نزولك بو كوا الله سبحانه وتعالى او نداي دابزاند انجا بو مسالي تاخي كرنا وكانش استو بخوي هيا بو نمونا دتواني سويني بداد بزاني لبر چي هاتوا لبر دينكي هاتوا يان لبر كيشيكي كومالاتي هاتوا چونکه اوشتانه رود داد هیا تماشا دکی ممکنه لبر مبستی که دنیوی هات بید او حکمکی دا گارید بلام اوشی لبر عقیده و دین و بیرو باورکی هاتوا اوشتی که تراب بله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن اما اوی کوا اسلام براستی او عصمتی کوا لنیوان جنو مرده هیا اگر گشت مسئله دین و عقیده ایتر الله سبحانه و تعالی حرامی کردوه کوا پیاوی مسلمان افرتی کی مشرکه بینید و یان افرتی کی مسلمان با مشرکیک با باوریک بويا الله سبحانه وتعالى مولتي ندا ببيغمر عليه صلاة والسلام أو آفرتانا بقرين وبو بياوكان يان كوا كافر بيدين كمشرك لمكة وآتوهم ما أنفقوا أقر هاتو أو بياوي كوا مشركة بيت داواج نكيبك أو ناقرت وبوي بلام أوي كوا نفقي كردوو مهری داوا علی بیگر نو بوی پارلا برانبر عقیده هیچ نیا پارکی بو بگر نو اوش کی ایداد امامی مسلمانان ولی امر اوا پارک داداد یان هر کومل کی مسلمانان به او پارک داداد ولا جناح علیکم ان تنکحوهن لیر بابت کی تردیت عزیز کانم اویا کوا دوای اوی که عدیان طواو دبید ئەوا دروستە چونکە لە عیسمەتی پیاوە کافر و مشریکەکەن نەماوە ئەوە دەتوانن مسلمانان ئەو ئافرەتانە مارە بکەن و بیان خوازن ئیذا ئاتەیتموهن ئوجورەهن مەسەلەی مارەش تایبەتە بە ئافرەتەوە ئەگەر هات و ئێوە مارەی ئافرەتەکەتاندا ئەوە لە دوای ئەوەی کە هەموو مەرجەکانی نیکاحی تیابوو ئەوەیەکەوە وەلی تیابێت ئەگەر وەلیش نەبوو ئەو کاتە دادوەر و قاضی ئەو دەبێتە وەلی یان هەر کەسێکەوە نزیکە لە ئافرەتەکەەوە لە عاشیرەتەکەی لە هۆزەکەی لە قەبیلەکەی ئەگەر هەر کەس نەبوو ئەوە دادوەری شەرعی ئەمەش مانای ئەوە نییە کە وا فەوزا ڕووبدا و هەر کەسێک بڕات هەروەکو چۆن ئیسا هەندێک زەواج پەیدا بووە بە ناوی زەواجی عورفی و زەواجی متع و زەواجی زەواجەکانی تر کەوا هیچ بنەمایەکی شەرعییان نییە ئەبێ ئینسان ئاگادار بێت دوای ئەوە شکو باسمان کرد کە عیددەی ئەو ئافرەتە تەواو دەبێت ئەگەر هات و مێردی هەبێ ئەوە وەلا تومسیک و بیعیسامی الکەوافر و ئەو کەسەشی کەوا خۆی مسلمانە بێ بەڵام خێزەرە

خێزانەکەی هەن لەسەر کوفر و شرک دەمێنێتەوە، مشرکەیە ئەوەش ئەو عیسمەتە نامێنێ لە نێوان ئەو پیاوە مسلمانە و ئەو کافرە، اینجا نابێت ئەوە حەڵاڵ نابێت بۆ پیاوەکەی کەوا مسلمان بووە، واتە ئەبێت جیا ببنەوە، جیا ببنەوە. یان ئافرەتێک مسلمانە، خاوەن ئیمانە، بەڵام مرتەد دەبێتەوە، ئەچێتەوە ئەگەڕێتەوە بۆ کوفر و بۆ شرک و پیاوەکەشی بەجێ دەهێڵێت و ئەچێتەوە لە داری مسلمانانەوە، لە وڵاتی مسلمانانەوە کە حکم بە شەریعەت دەکەن، بەتەواتی ئەو وڵاتە پێی دەوترێ وڵاتی مسلمانان، ئەگەڕێتەوە بۆ داری کوفر، بۆ وڵاتی بێباوەڕان. ئەو عیسمەتە کەوا لە نێوان ژن و مێردا هەیە ئەوە نامێنێت. ئەگەر ژنەکە مرتەدە بووە، مشرکە بووە، پیاوەکەشی مسلمانە، نابێت، حەڵاڵ نییە ئەو پیاوە ئەو جۆرە ئافرەتانە بێڵێتەوە لای خۆی، چونکە مرتەد بۆتەوە و مشرکە و دەڕواتیش. سوودی ئەمە ئازیزەکانم ئەوەیە، چونکە ئەگەر بێت و ئەو ئافرەتە لە ئەستۆی ئەو پیاوە بێت و ئەو پیاوەش ئەگەر بێوێت بۆ نمونە تەعەددود بکات، ئەوە ناتوانێت ئیلا ئەبێ ئەو ئافرەتە لە کۆڵ خۆی بکاتەوە و جیا ببێتەوە لێی لەبەر دینەکە، نەکو لەبەر زەواجەکە، لەبەر دینەکە، چونکە مرتەدە بووەتەوە، مشرکەیە و ئەبێت ئەو ئافرەتە جیا ببێتەوە لێی و ئەمیش دوورکەوتەوە لێی. بەڵێ ئازیزەکانم، بۆیە ئەڵڵا سوبحانەهو وتەعالا فەرمێ ولا تومسیکو بعیسامی الکەوافیر، باسی عیسمەت دەکات، ئەو عیسمەتیش ئەو مانعەیە، ئەو ڕێگرەیە کەوا ئافرەت نەتوانێت شوو بە پیاوێکی تر بکات لەبەر ئەوەی لە عیسمەتی پیاوێکیە. ئێستا وەکو هەیە سێرەکەی هەندەکەیە، سوبحان الله، ئاستی ئەگاتە وەکو ئاژەڵ لە ئاژەڵیش خراپتر. هەندێ جار گوێبیستی ئەو دەنگانە دەبین لە هەندێک کەس لە هەندی ئافرەتەوە کەوا دوورن لە دینەوە، ئەڵێن قەیچێکە با ئێمەش چوار پیاومان هەبێت. ئەوانە بەڕاستی نەخۆشن، ئەبێت چارەسەری خۆیان بکەن. ئەوانە خەلەل لە عەقڵیاندا هەیە. اینجا بۆیە ئینسانی مسلمان بەڕاستی نابێ ئەو قسەیە بکات، چونکە ئافرەتێک لە عیسمەتی پیاوێکا بێت چۆن داوای پیاوێکی تر دەکات؟ یانی واتا بێتە خاوەن دوو پیاو و سێ پیاو و چوار پیاو. ئەوە بەڕاستی حتا تەنانەت لە هەندێ ناو ئاژەڵیشا ئەوە قبول نییە، بەڵام هەندێک ئافرەت لەبەرەوەی ئاستی ئەوەندە نزم دەبێت، یان هەندێک ڕێکخراو یا هەندێک وڵات ئەو شتە باوە لە ناویان، ئەو شتانە پەیڕەو دەکەن، بەڵام ئێمەی مسلمان بەو شێوازە نین. بەڵێ ئازیزەکانم، هەموو شتێک بە جوانی دانراوە، چونکە ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالا ئەو شەرعی داناوە، تەنانەت حەتا مەسەلەی و بابەتی تەعەددودیش بۆ خۆی شەرت و شروطی هەیە. بەڵێ ئازیزەکانم، ئەو زەواجەی کەوا لای ئێمە هەیە، بەڕاستی وەکو زەواجە نییە کە لای ئەوان هەیە. ئینسانی مسلمان پابەندە بە شەرعەکەیەوە. بەڵێ خۆشەویستەکانم، وەسئەلو ما ئەنفەقتم، ئەگەر هاتو ئەو مرتەدەیە، ئەو ئافرەتەی کەوا لای پیاوێکی مسلمان بۆ و مرتەد بۆتەوە و مشرکەیە، ئەوە دەتوانێت پیاوەکە داوای ئەو نەفەقە و ئەو مەهرەی کەوا پێی داوە لێی وەربگرێتەوە، لێی وەربگرێتەوە. وەلیەسئەلو ما ئەنفەقوا، ئەو مشرکانش ئەگەر هاتو ئافرەتەکان خێزانەکانیان مسلمان بوو، ئەوان ژەتوان داوا بکەن. ئەویش وەکو باسمان کرد، پارەکان بۆ ئەگەڕێتەوە. ذالکم حکم الله، ئەمەیە حکمی ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالا، حکمی بەشەر نییە ئازیزەکانم. ئەم شتانی کەوا ڕێک دەخرێت، بەڵام ئەبێت بە جوانی لێی تێبگەین. ئەم حکمانە دەقیقە، وردە، ئەبێت زۆر زۆر بە جوانی لێی تێبگەین.
نكو بس بظاهري آياتك إيما هند جار أكوين ناو هلوا چونك بجواني و بوردي ليتي نقشتوين بالي عزكان بابتك أبيت بجواني تفسيركان بخوين ريتوا أقوال علماء معتبري أم أمتا جوبيز ببين بچين بو كتيبكان جوان جوان بيخوينينوا بزان علماء أم أمتا چيان فرمو درباري أو بابتا بجواني ليتي بغين إن جابين أگر حالتي واروي دا لواقعي خمان دا جيبجي بكين ذلكم حكم الله بلي أعزة كانم أگر إيما حكمي خواي پروردگار هات أبي تسليم بين إيما إيمان دار إيما مسلمان أبي تسليم بين هم ندايبو إيمان دار هاتوا أويكوا إيما لا إيما إيمان دار ومسلمان لا منافق وكافر كان جاء كاتوا أويكوا أبي إيما بحكم خواي پروردگار رازي بين بابند بين ملكج بين بلين سمعنا وأطعنا نكو وكو أوان دلين سمعنا وعصينا خو أزانن أو دين طواوة أزانن هو حكمي خواي بردقارة أزانن أو كاره حرامة أزانن أو كاره حلالة بلام نايكن أو كاره حرامة لجاتي ويكن نايكن أرون أيكن بلي عزيزة كانم أقر تماشاي أو أمتبكي تماشاي أو ملتبكي تماشاي أو قلبكي خو خوي حموي لجنسيكين وسرا مسلم مسلمانة بلام كوار رنگ دانوي أو شريعتا أو إسلاما لا روجاني خمان والله أبيه بخمانا بچينوا أگر إيما بزاين أو حكمي خواي پروردگارة چون أبيه تجاوزي بكين چون أبيه فراموشي بكين چون أبيه جيب جين نكين إتر مسلمان بوني إيما لكو دايا ذلكم حكم الله يحكم بينكم أما حكمي خواي پروردگارة يحكم بينكم أبي براستي إيما قبولي بكين وري بقرين رازي بين بيهوا چونك حكمكي عادلة دات برورة بلي أعزة كانم الله سبحانه وتعالى أزاني چي باشا رحيمة مهربانة بخشندية بعبدكاني أو حكمتي خويتي دايا أعزة كانم يعني نابيت كوا آفرتكي مسلمان خاون دين خاون نقاب خاون حجاب لجير بيهوك بيت يعني لعصبتي بيهوك بيت كوا كافر ومرتد ومشركة بلي عزيزة كانم أبي براستي إيما بوشي وازا دين داري بكين لكو تأيشا الله سبحانه وتعالى فرميت والله عليم حكيم خواي قورا زاناترا أو دزانت چي باشا بو عبدكاني وحكيميشا وأو دزانت كوا شتكان لشوني خوي دانيت حكمتي تيدايا او ازانت كوا او خلقت شي بيويستا بلي عزيزة كانم وحكيمي شال قضاوتيا كوا هر حكميك دردكات و ايويد عبدكاني ايمان داران مسلمانان جيب جيب كان انجابويا ابي ايمي مسلمان براستي اموري قومان بدين بدس الله سبحانه وتعالى ملكتي اوامري الله بن سبحانه وتعالى رازي بين بحكمي خواي پروردگار بلي عزيزة كانم أبي بوشي وازا إيما بلين إيمان دارين وبلين إيما مسلمانين أمش هموي لبرجوندي تاكي مسلمانو لبرجوندي كومالقايا أگر هاتو إيما رازي بين بحكمي الله سبحانه وتعالى خوش عزيزة كانم بابتك زياتري شال دقريت ولواقعي استاشا زورشتي واروو داد ابي براستي انساني مسلمان آقاداري دينكي بي آقاداري عقيدكي بيت هرشتك كوا حكمي خواي پرودگار ملكج بيت جيب جيب كات اگر لبرجون دي خوشيان بيت او دينا وافر من دكات هموشي لبرجون دي امدايا عزيزان خوشيستان بمشيوازا ديما كوتاي برنامي أمرومان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بغينيت لدينكي زياتر بابند من بكات بدينكي زياتر جيغير من بكات لسر دينكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

0: دیار تاون بونی لا اله الا الله تیکسونی او منهج ل انسان وقت نمونه کوای بابا یک من هیا نیتی هی بر واب و کلار بلام بر هولیر روات بابا ربوار ربوارا امانجی کی هی بر واب و کلار بلام ریگی هولیری گرتوا حتا بروال کلار دور کویتو بو چونک لریگ کلای داو پیچوانی منهج کاروات او لا اله الا الله کی کی شیتیابه وک او ربوار وایا حتا بروا دور کویتو لباتی نزیق بیتو لا الله لجگای نزیق بیتو دور کویتو بو یاگادار بین همو من ما دو بین وک ربوارکا همو من سفرک این وک او کسی مسافر ارواح با امانجی خومن، با نیتی خومن، با دلی خومن، و ازانی با چوه سین، با او شوه نسین که لدل من دیاری من کردوا، بلام ریگه کمان حاله، بلام اگر توحیده کمان راس کردوا، هر هنگاوی گنین، لو امانجا نزیگه بینه و کبوه سین، تا گین قبرکا، که دایلان دیر قبرکا و گله کمان کرا بسرا، گیشتی نشار او امانجی کبوهی چوید، ترزي رابر دو باس مان كروت ما لا إله إلا الله دو ركنيه لا إله إلا الله نفي إثبات تنهاتو إثباتي عبوديتك يبو الله الله من تنهاتو برستم تنها شوين توكو تنها هوار لتوكم تنها لتو بارمو تنها توبر الرزاق أزانم تنها توب النافع أزانم تنها توب وأزانم رزقم بدي سودم بيبقيني زيانم لسر لا بريت كما التواب كالركنة كان التواب وطمان تخلية قبل التحلية أبي خود طاكيت وباشان بسيتنا منهجي لا إله إلا الله هنديك شد يتبردمت كوت لا إله إلا الله هنقاوي يكمد بعلمت بلا إله إلا الله بيت. فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى بمحمد فرمي محمد بزان لا إله إلا الله يعني نابي وقتوتي بيلين وحاشاك إيوه نزانين يعني شي اگر نزانين لقبرك لد برسري من ربك ها ها لا ادري نزانم خلق شي اوت مني شمتو الله سبحانه وتعالى دفرمي ايما او كسانا ورقرين الا من شهد بالحق وهم يعلمون شاتي اذن بحق الزانا خالق يتربي يقين تبي بلا اله الا الله الله سبحانه وتعالى دفرمي لوصف ايمان داران دفرمي شي دفرمي وبالآخرة هم يوقنون يقيني أن هي بآخرت أما لا إله إلا الله كي فعشان قبول تبيب لا إله إلا الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نبيد باورن بهنديكي هي كلقل أهو أي خوم يتوا أقر تيقر لقل مصالحهم والله هي لقل هزاري طبع لا إله إلا الله كي تيقر بالني بلا إله إلا الله كو أو نابد إنساني مسلمان هاموش تيقك بقرباني لا إله إلا الله خاليك تربي ملكسي تبي ولا إله إلا الله كي دعات قلت لا إله إلا الله وكو داري بيبر نابيت برهمت أبيت كوت لا إله إلا الله الله داوي تشيل يكر بي ملكش أبيت شنك ملكسي هركسي يكر عبوديت بو أوكي برستن بو أوكي عدي كل ريحاتم هات لا پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم صليب يقلم اليابو پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كبيني فرموي يهود نصارى احبار ورهبان يكان يان لجي اخوا فرست وتي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم اي من ما انا فرستن فرموي حلال يان لي حرام ناكردن وحرام يان بو حلال ناكردن تي بلاي پیغمبر اخوا فرموي فتلك عبادته فرمي وعبادته كابو بملكتي راس تقينت تنهاب ولا إله إلا الله به خالك يتر صدق راس قوي تكو الله تعقيتك آتوا تشي نارحتي أبيت تشي غمو بجارة أبيت لا ترازو أدريت بزاني آلتونة يا زردة تعقيك ريتوا أقر زردة تشيد آلتون نابي الله ورت ناقريت تعقيتك آتوا الله سبحانه وتعالى فرمي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلق واحسابك كوتيان إيمان من هنا تاقيانا كينا وتاقيانا كينا وبتأكيد الله ده فرمي بويا قادر بين الله سبحانه وتعالى تعقيم عندك إمام حسني بصري دفرمي إمام حسني بصري دفرمي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إيمان بخو جوان كردنيا واتاريش جوان هبي وميزرك بسره وبيدعى إيمان كت دفرمي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل أويك لدلا جيجي لبيت وعمل إثباتي أكابو دور بردلي من هالقري لا إله إلا الله دفرمي وإن قوما خرجوا من الدنيا دفرمي وأن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلكان يقدرسون لدنيا كردوان نبو دان قلت شي قالوا نحن نحسن الظن بالله إما قماني باش بأ الله بي. الله غفور رحيم إمام حسن فرميت أبو سعيد فرميت كذبوا حاشاقي وفرميت دروكا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العملاء أجر قماني باشيان بأ الله بربا كردوي باشيان بوكر لا إله إلا الله كردوي أبيت قال كتر إخلاصي وأقاداري أبين الله سبحانه وتعالى دفرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إما أمر ما بينا كردون إلا الله بمخلصين برستن كابو أقادار بين دبي الشرك بريار ندي وقباس ما كر هاواري غير إخوانك ينتسر شيخك مردوية قبرستانك لي باريتوا فرويك بدستوا النبي وابزاني أو فروي سودت بيجيني يا زياند لسر لابات نالك نالك كريك حاشاك إيو مجلسو مزقوت هلا نواسي بلا مالك أدبو تشاوزار دستيك تشاوية كلا سارة كد ندابي أبو تشاوزار أو بيا شواني لا إله إلا الله خاليك يختكو تايدة بمحبتي تبي بأو كلمة خوشويستي تبي بأو كلمة خوشويستي لناخد دابي ولا إله إلا الله بو أهلي لا إله إلا الله أهلي مزقوت إيبا يسابيها مماني أكتر معن خوش بيت لا إله إلا الله كوامان بيالت او لا اله الا الله هم روشي جمال لده بيد لده بيك تتان خوش بي بلام ايما بجويناكي ايما حسودي بيك تربين ايما لنا خو بيلاني خراب بيك تر دارجين ايما الظلمان بي سبران بر بيك تر ايما خيانتك اين ليك تري او لا اله الا الله كيد فرمي ده بيك تتان خوش بي والله تان خوش بي اركسيك ادعاي خوش بي سي لا اله الا الله بك ابيك ورايلي لا اله الا الله بيت هركس يقبل من لا إله إلا الله كم صادق أنا لقلي من راس قوي أنا دبي خوشي بي خوشي ويسيا كشي رنق بداتوا تعصير إلها وأنت تظهر حبه بيشواني الله أزولي توالي الله مخوش دبي هذا محال في القياس بديع شاعر الله مقت هيز عقل جيريق وريناقري لو كان حبك صادقا لأطعته أجر خوش ويستيد راس قوي أنا باجوي رايلي ذكر إن المحب لمن يحب مطيع هميشة خوش ويستكان بويكتريج ورايلن كابو أجداري أوبين لا إله إلا الله نيدو رينين برديكي بهيزة بو بهشت غزقاربون هزاران هزار تاوان تبس شركة بو الله بريار ندابة إلا روشيك غزقار تبت أقول لا إله إلا الله كو خلال إتيابه نحج سودي هي ننويش سودي هي نزكاة وصدقة وخير هيش تي سودي نيا هموش تي بوويا أرزو أسمانا كان جيان همو بوواهاتوا لكو تايد دوكارين لأ الله سبحانه وتعالى ناخمان خالص كابو لا إله إلا الله يا ربي لي مان خوش به رحم مان بيبك عقبة خير مانك بدايكو باوك مان خوش به يا رب لما زيسه لهمو مان خوش به يا رب لما زيسه هرنا خوشي كي تيار شفاي بديت عزاريك إلى سر السري هالقري يا رب العالمين هداية مان دي ثبات مان بيبدي يا ربي لدايكو باوك مان خوش به دايكو باوك مان أقر نخوش به يا رب شفاي بديت يا ربي إخوائي لسر عقبة خير مانكي في لكان مان عقبة خير كي يا ربي لكان مان عقبة خير كي يا رب كوتاك دنيا جهلا زبانيان بلا إله إلا الله بيت يا ربي خوش مان عقبة خير كي لدايكو باوك مان خوش بي يا رب العالمين لدايكو باوك مان خوش بي يا رب العالمين هر جنو ميرديك يا ربي كيشان هي لمال دا أشتي خيت مالكاني أنا يا ربي مالي مسلمانان بارزي لشر آجاوة لسحر وشاوزار لخرابي خرابة كاران يا ربي نخوشخاني هي ونخوشخاني نالكلي أواني نخوشخاني أواني نخوشي سرطان يعني يا ربي آزاركان يعني سركم كيوة يا رب ام بس دعامان ددس ديبو يعني يا رب شفا يعني بديت يا رب آزار يعني سركم كيوة نارحت يعني سركم كيوة يا ربي هرجنو ميرديك منالت بين داون يا ربي منالي الصالحيان بيبدي مالي ان بو عودان كيوة يا ربي باران ما ان بو باريني خواهد آوی بارانی رحمت لی دکی. یا ربی باران ما بو بارینی. جنگو جیان ما بو پاکی تو. یا ربی لی من خوش بی. لمزیس لهمو من خوش بی. یا ربی که هل سان هیست آوان ما پیونا ما بی. آمین آمین. قولوا قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.
1: خواهد زی خیری همو لعقباتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. براني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهري برود قابر جب السرطانة يا ربي دائم مزقوتكان تان عودان بدلطان قر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوشي وبركتا بن لهمو دردو بلا مصيبتي بدور بن براسي من لخزمة جنابتانا يعني امبريانا أخجل تواضعي يعني بياو خجالة دبي برولة ما مصاي آيني وما مصاي برزكا لخزمة جنابتانا يعني هنية من هالبجر من ليري أقصب كم من بشوكي تانا كم لخزمة تانا من بشوكي مو ما مصا برزانا هرشي باس كم لواني جنابتان هل بيزانو شتيك علمينات وانم باس كم لخزمة جنابتانا بس باسي كي ودا كم منو كو تجربه كي شخصي خون لدواي اويكا فض ورحمتي اخوا بثروك ساعه كما بثي عبادته وتشوبوا مالي اخوا جابوا عمره يا ابو حجه كاتشبوا اوي لدواي اويكا يتر اميدي ويا الله لي قبولك وقلمي عفو بيني بثر جناح كان يا عبادتك لي قبولك دعاء كان جيرا بخو على خوي راسك خوشتين شتي فرداني مالي اخواتيا خوشتين شد كاوكا سي أتي أبو حجي أبو عمر أبو مالي خوا خوشتين شتي أوي كمن هستم كيكدو كوا في وعذور بي مسلمانان وإيمان داران جبه هرواب وبفل ترياتي أبرم من أوي كا خوشتين ساعتكاني من لبي أي بينم لخو ما تشيبت بهت كوتو كولانيكي شاري مكو مدينة أروم پیغمبری نازداری صلی اللہ علیہ وسلم تیابینم همو سوچ و قجبنی که هر دو حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیابینم همو یادواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگل اگم کعبی مالی خوالیم اما او کعبی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طوافی بدورا کرد اجملای مقام ابراهیم اما او شونو که پیغمبری خوال صلی اللہ علیہ وسلم نوشی تیا کرد لقل برد الرشكاء أبينا مالما أو برد الرشاء كدمي مباركي في غمري صلى الله عليه وسلم بركوتوا لقل كما الركن يماني ما أوسو تيك عبيك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دسي مباركي في غيانوا لقل كما لا يآوي زمزم الله ما أو آويك رسول الله ما تكيك أولي إخوانه توا أما أنبنا درو بو دروي كعبا ورنكاك بابتان بين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حرايا حرايا كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري برورد قال يا كري دايكو باكم بقرباني به إيش تاع نجبو بفي غمر أما أو شو أنا مباركة أم كنا بتشكولا هات أيروا عيتو أوا تخوازي بو شاخي أثر كيم شيت أو شو أنا كفي غمر صلى الله عليه وسلم بلكو دسم بدسي برد يبكى برد يبكى كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دسي بريكة وتوه شو ما جيجيكو كفي غمر صلى الله عليه وسلم ليدانيش توه أتيت أشكوتي ثورة وأما أو أشكوتيك أخوي أبو بكر خوشويس ها والله كي بيغمر صلى الله عليه وسلم رأي كردو ألم أشكوتي ألم شو نبتشوك يا أخوي عن شار دوا أي روحهم بقربان دي يا رسول الله آل يا وهرشي كافرين ملعون هيا بدوات أنا أقول أبي لك يا أبي أبو جهل بأدبي كرب برامبر ببيغمر صلى الله عليه وسلم أبي لك يا أبي كخب كم أتون ناوسكي والله يعني أنا وفي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم للسجدة وما نبي أدبيانا كربنان بري ويان كربسريا أبي في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لكوا جماعتي كردبي أما قبري خاتو خديجي خوشة يستكي في غمرة صلى الله عليه وسلم لقبر سانك إشاري مكيا هم يادوري في غمرة صلى الله عليه وسلم أجيد هرشو أنكم في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لبرجعوتها وبيدك يتوا
1: لكيو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرتی کلیرا چون رای کله دسیام کافرانا مالکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکیو ابو لکیو ال دایق بو چون گوربو مالی خاتو خدیجه کامه بو حرد الله لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اچی تشاری مدینه الله مدینه تشارک رحمتک خلق و ازاری تو ارچی بو حجک بو عبادتک ولكن كاكب تشول لي تو خدمتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتيت او حرم من مدينه او مذلو تجواني في غمر صلى الله عليه وسلم الله ما او ارذيك كجنازه مبارك رسول الله تيايا اما جولك خاتو عائشه اذا مرقدي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم او بقي او غورستان وخبوها والله الصحابه وخاتو عايشه وجناني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكشاني بيغمر صلى الله عليه وسلم نجراون او قبري خاتو فاطمه او قبري عثماني كري عفانا او قبايك بيغمر صلى الله عليه وسلم نوشي تياكر كيف المدرك عدل يا ابا عمري قتي اما مزغوتي قبلتينك بيغمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نيوجا جبرائيل هذا خدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم قبلي بيغوري هل لكاتي نيوجا كيا لقد ثوري كبد كعبا اما من لو شو انا وفتاهم خوش تدين شتينا ومكه ومدينه كخوم بسرم هاتبه كهرجيز او تامم لبير ناتشتو او يادم لبير ناتشتو يكم جارم ودو هزار وشوار كالله كدي بنسيب شم بو حج عمره او شنيك في غمصة فرمي ما بين قبري ومن بري روضة من رياض الجنة لبين قبركم ولبين من بركما باخيك لباخك يعني بهش كي ترو عالمي سهمو سري بوغتو يسابا قائمة وبناو اخيونتو بو يسرو بير حتى افشيد اگر رقبا دورك عدلو شتيابكي قدري الله او صالة من شون دو ازارو چوار ماني دوانزي دو ازارو چوار بو او جيغان تعميرك او شنان تعميره كدوا كاشيكان يان همو هل لايك يان همو هل كوليبو لايك كي ما بو خلق شو او لايك ترونيو شيكر هي كوه هي روزكي بيغمر صلى الله عليه وسلم شويني وتاردانو خطبكي ومن بركي قدر يخوا مزور شعر ذاتي من لقل لين ابو لشوينا كان بالضبط يكم جارم بو دكتور يكم لقل ابو يا دي بخير زور بشان درم بو كما مصا فرصتا اما بهو ام تعميراتو تو زيت شولا ام ساعتني ورويه بو نظام كيبو شولي كي بيو لما تشولت لا عمر تاع نايبيني اما فرصتك كباب شينا ناو قدري الله طبعا محرابك كي غمر صلى الله عليه وسلم كبسدي وبسيت لم من بركيتي يا جت ثرو شوني وتاركي وشوني امامتك يبو ركاشي محرابك ان هلكولي بو خسبيانا سرق لباكا كي سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم كدي سانو كاشي تازي عبو هنا ابو بيكا قدر اخوة او طالي فيونام او طالي فيونام ببيوي هيج بزارم كوت ما بيشو يك ظلام مابو لبيش مولا محرابا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوشي اكد هرزو السلامي دايو هفتا روي من بطال خسيامنا ومحرابا كا شو من كوت ما نبردمي محرابا كي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم اتلك دورك ادنوش بتاكن او دوتي خيرا ما مصد دورك ادكو فرصتا تابيا جوي بين شو كان نايلن اوا ام شو انا شو اني تعميراتا هل كان داوا اسا نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شبك لهمو سفر كان يحج عمره كان ما كان من بيني بيتم او دقيبك الله او يكر بنصيب بعطاي من سجده برم لو شو اني لو سخولو قلي لو جاقي محرابك رسول الله كسجده تابردوه لكاتي سجدك ابو باشا سجد برميا قرباني عرضك بماتشكم قلك ماتشكم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سجدي يا بر عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم ابي رواني اشتوى هنا سيطاك رسول الله عالم قلي ادا اذان انت خوشيك اذان انت بركتك اذان حموج يعني ايما بر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانا هو يقول لك ابن سيبيهم ما ان شاء الله أتي توحد الله يا رسول الله رسول الله بلك يا برينا أبو بيب أبي خوني مباركي لك يا رجاء بيب أبي حمزة لك يا شهيد بو بيب أبي قولي أم عمار لك يا قرتابة لسر في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيو كافران لك يا تشالي أبو الكر بيو تشول كوت بيتنا أتشالك أبو أبي قبري من البانا كاني وكو ابو جهل عتبو شيبو مال لكوابت حزب بستیم شون بیری او سردم دخاته و اینجا بیره که موالم باشه وره بیانه بر چای خود هزار و چهار سو امنده سالمه لرسول الله صلی الله علیه وسلم دورین با راده مشتاقی اوین با راده دلمان پیوی پیوسته با راده خری که لجسه خوم دره چون بو خوشویسی رسول الله او صحابه چون تحملیان کل بیل جابونو رسول الله استاذ انا معناي قصي انا يعني تشيك ايود والله حتى في غمر ما ابو مدينه روناك يا ابو شارك روناك لقل مرهمش تاريخ بوك يا روناك يا انا مال مدينه يا بينا برشاي خوت يا ما بم خوش يا تشين بو حج عمره بالطياره بالسياره جقم ام بوين كلا وشقة اوتيل بين للرسول الله صلى الله عليه وسلم خوي الصحابه كاني أمهم كيلومتر 400-500 كيلومتر بين مكة ومدينة بناو دركو دالا ببره شوار عمره في المصر صلى الله عليه وسلم هاتو بو عمره كردن لقل حجيكا رسول الله يك حجي كرد هجدان صال شاري مدينة مايو حجي نكر صالي نوهم بانغي كرد بانغ شي كرد وتي أمصال محمد رسول الله اتشب بو حج كيدي با عمادة بيو لقل مانا بيه نزيكي 100,000 و 150,000 صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم لهم مؤاوى يكان وكوبوا نوا أخيري عمري بيغمر صلى الله عليه وسلم جابر بمعنى جيرته جابري كري عبد الله كي كان صحابة خوش ويسو نزيكي كاني رسول الله فرمي أو صالة بول بول خلقها والله رسول الله لنا والراس ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو أما دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد و پنجه هزار صحابي ببيا بريكا وتون لما كو بو كيو بو لما دينو بو كيو بو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم استاذانم ك لحديثة بما نجرنو علن لبطيحة شادريكي سوريا بو بيغمر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة صد هزار صحابي بو صد پنجة هزاري لدور بو عليك رسول الله هاتا درو دزنوجك يشد بلال رحمتي خواهي لبي آوكي دزنوجك يكر بدسي بيغمر صلى الله عليه وسلم الله والله پاش ماوی دزنیو جکی رسول الله ابو بهرایق لبینی صحابه کانا بلال ای پجان بسریانا چی بتوانه توزید قطری دوانی لپاش ماوی دزنیو جکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم برکه الله اوی که تریقی برناکو پلاماری تری دسی براکه بشکم لتریقی او توزید بلتریقی دزنیو پاش ماوی دزنیو جی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم برکه اما نه رسول الله خوش ویست ازانن بو اوابوا زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویس ولا نو صحابانه خوشویسین که سی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته که عمرو کری عظی پر سیوتی یا رسول الله خوشویسین که سکیل دنیا له لو وتی عائشه عائشه خزانی وتی نه یا رسول الله پیوان عالم وتی باو کی عائشه ابو بکر خوشویسین که زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجه علم حجیم مال آوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفاقکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلکانی و نانکی و ترموهینی آوکی شربی آوکی بس پشتی حشت رکو بو یا بیان دست کن رکی گنج حشت رکی لیتی کلبو لگم حشت رکانی که رسول اللہ دعوائی نازم جلی کر آوی کرد حشت رکی دیار نبو اگو بکر توزید چو بگش او کرای تی کوا حشت رکی رسول اللہ چی نکر ویسا ایش پیتی کوا توزی بلک کرا تو ربو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم چي بخوش ويستدين كسي خوي بلك أبو بكر في غلا چي في هاتو سيري جماعة سيري آم في هاتو لكن احنا بشي بسو هاتو انتو رابي شو انا بلشتي وهاتو ردي أبو بكر آوا پر ورده كدن اي شو انا مقنجا حتى ما بقرباني رسول الله نابي وخوشي نابي بولي تو رابي بچي بلا يا رسول الله سيري آم محرمة ناكن احنا مي بسو كتي هاو تو رابي بس عمتو بأبو بكر يعني انك اشتي وانك اي شو انا تو رابي إذا أي دوزة توي هنا تو أي شو أنا مكر حتى ما أبغى قرباني رسول الله نبي نناس وندي وخريك جنس زلامك دي بتيكي بستبو لا إتركسيكي خوي بابا وكبراء كي بتيكي لي بستبو أبا بويلي والنبي بدو أي خوي الرأي كشان تغمى صلى الله عليه وسلم قلته بيدك كيبا دسي بقنا تيبتك حاشا حاشا كيما قلتو حيوان راناك يشي فدسي بقنا دسي بقنا بأدبه بجوان هرشي أدبي جوان هبونا يشتي تيبري سيري صحابة كان يكر خوش ويستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلي أم صحاباني برا ديق بو همو كيان ياري داير كربو أذان خمي قوري صحابة تيبو رجعي كي لصحابة كان هاتوا تيبا بيغمار بله صلى الله عليه وسلم كي بله تي هكاك بو بطاقتي تيبو لا يا رسول الله خميكم هي خمك تيا يا رسول الله بدوتو داني إما بهشتيج بوين باش اگر اما بمرين تو لبهشتا اچي تب لبرزکان و بخوا اما ببليتو ناگير و اخم اللي يتشون تو ببينم تام لبهشتا اگر رسول الله تي انا بيصلاة والسلام هاتو الله يا رسول الله چي بكم ليسا او خم ماقب شو باشتو اخر نقم بمقامي تو من چي بكم ليه چي خوش اگر لبهشتا ابينم اگر بخزمتو نقم ها كتز اگر تان ليه و تقصح اماني چون فرورده كدوا اگر تان ليه خوش ايسي ايمان دار و دین داره به بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی پیبله؟ چه مجدیک من باتی خوش تی مجدل هم وجیان مرا صحابه الان و الله به هیچ حدیثی باقی و حدیث دل ما خوش نبود کافر می چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی المرء مع من احب خم النبی کیو خوش ویز ده بهشتی شال قل اوای رسول الله خوش ویل قل اوای اخر یم براس خوش معنی اخر یم براس شو کتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با خوش ویز دل ما نزیگو کینو كاتي كاتي بو حج عمره اوان النبي بي بدوي جي بي كاني رسول الله ابقر صلى الله عليه وسلم بوي او جي بي اني هل قري بوي كاتي بو ارب لي بي ثاني كيكا حديث كاني تيغ مصاصا خير بها الله وبور برا ور قولوا رحانه كاني حديث كاني تيغ مصاصا بي بسرت بوني او نعمه جوانا الله ولي دمي في غمر كي صلى الله عليه وسلم ادب ادبي رسول الله سرك دهر رسول الله خوش ويثمان هر رسول الله يا ما مصاب يا شوامان هر رسول الله يا شفاع أتكار وتكاكاري روجي محشر من رسول الله يا قيمة يوبيا أبزاني كاكا شو أمهم ناكذ بتشونا وناتوراني كأمر أبو إيمان هل بستوا شو أمانة أكين فلان وايت فلان وايفر مفلان وايكر دكنا وارزا وانا بين نقرن أبو بيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم جبريل جبريل قوري هم ملائكة أن دائم لخدمتي في غمري خوايا وصلى الله عليه وسلم خدمتي رسول الله كردوا شو أن مدحك فيك فيك لك جبرة إل خدمة كاري أو به لم شو مبارك يا لم شو جمعة يا ك شو أن رسول الله سرداري هم في غمرانا شو جمعة سرداري هم روش كاني حفته شو الصلوات دانا لفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم الله يا رب العالمين دعوة ليكين بهمونا و پیروز کانت با اسم اعظم خود جوانترین صلواتک پیروزترین صلواتک برسترین صلواتک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بی و پی راضی بی و خوش پی راضی بی یا رب العالمین برجنی بسر آرام غیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اخواه جزای بخیری او پیغمبر بیتو خمی بو و تاری بو ادان لروشی و تاری مال آوائی لعرفه ادا آخر قصه چی بیه باو خلکا خواه بشاید باو خلکی نه بشاید من دینه کم گیانی آن نا سمین خواه لیم پرسیتا و بانگ مکاله گیان دد ایو شایتی بودن که دینه کم گیان اللهم فشهد خواه بشاید باو خلکو تیان باله یا رسول الله ایو شایتی دین 1440 دانه سال دوی خود الله این باله رسول الله دینه کی گیان امانته کی گیان دینا که به جوانی فیر کردوین هر چی کم تر خمیه که لخو مانایا یا ربی خواه ما که به خدمکاری او پیغمبره ما که به شون کوتی روازی او پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی پیغمبر من پی بخشی روفتاری جوان و گفتاری جوانی رسول الله من پی بخشی یا ربی خواه خوشویسی رسول الله بخیط دلکان مانوا یا ربی خواه روشی قیامت به شون کوتی رسول الله من قبول کی با امتی او من حساب کی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبارك على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستان بنران وبسران لم رأي باسكي شاودري پروردگاركين با بندکانی بابزانین چون لە کامێرەکانی چاودێری پەروەردەگار تێگەیشتووین و چون کاریگەری لەسەر ژیانمان بەجێهێشتووە. بابزانین هەر وەکو ئەو سێ کەسەی لە دەوری کەعبە کۆبوونەوە دوو قوڕەیشی و سەقەفیەک سريان كل بيكا أمانة قليل فيق قلوبهم أقليان كمبو بلام كثير شحم بطونهم ورقان قوربو شوري ورقان زوربو واتهمو قوة كيان نابو بورقان دانشتبون لدوري كعبة يكي كان لواني تري برسيوتي أترون الله يسمع ما نقول تصورك خواجوي لو بيك يا ميلين. يكي كان متي يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا أقر دن برسكينا أو خواجوي لي بي أقر يجدن ما نكبكرت أو جوي لنا بي سيميانوتي ما دم اگر دنگ برس کین او جویلی ابه کواتا اگر دنگیش نزم کین هر جویلی ابه کواتا فرق ناکا لو دوره و اگر جویلی دنگی برس بی جویلی دنگی نزمی شبه. خواهی گوره آیاتی دا بزان فرموی وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم آی ایو روشگارک حسابتان بو نکردوه کلوانه چاو جوکانتان خبرتان لسربن خوش ويستكانم. أما بزماني حال الله مو معنى هيا أقل شاوي كسك ما ليه ديار بي لواني نتوانين همو تاوان وخرابي بكين بلا ما قد تنها خو ما نبين لدولي أم آقرو خو ما نبين لدولي شاشيكو خو ما نبين لدولي تاوانيكو خلوتيك ما نهبيت كس نما نبينيو سيدي چوار دول كين لوانه يا اويكا بيتا دسمان نيجارينوا سيري ام حديثة خطري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي خلقانه كان لأمتكي من واتا اما قريتوا لروجي قيامتا دين بقر ام چيوانيك اما لجير يعني ساكينا چاكيان هيا خواهي قورا ايكابا توزو خول حيتشيان بنايا لتو هباء منثورا وتيان يا رسول الله صفهم لنا اي پیغمبر اخوة بومان وصف كباب زين اوانا چين با ايم الاوانا نبين جوتان ليه صحابة چن خميبوا كشاككو كاتوو مفليز در چلو سرو پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إنهم إخوانكم وأنا برأي إيوان ومن جلدتكم دا بشتي إيوان ويأخذون من الليل كما تأخذون لم خلوتوا لم تنيايا شونجكا ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فرمي وأنا قومانك أقل بتنيا لقل تاوانا كان كوب ابنوا سنو لكاني خواشكين كامان ام بياوانين كامان ام خلقانين هتا تشاوي دورو برمان لسر بي باشين كتشاو مان لسر نما اتر كرد الله خومان وخواي خومان بو يخواي قرافة ما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله
وانا شرم لخلقية كن شد لخلقية شارنوا بس شرم لخوانا كن با شرم لخوانا كين خو ابي شرم لسر او ملائكتان بكين كلقل مانن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين اگر خواب دور زانينو هستكين جوي لها مشتك مان نابي ونامان بيني وشهيد نيا باقا ملا ملائكة كان مان بيه ك وإن عليكم لحافظين أمانش تنوسن حفظيكا سيف كراما بريزن كاتبين أشينوسن جا إنسان حق شرمكا لكسيكي بريز كسيريكا يعلمون ما تفعلون أزعن إيوة شيئكن سبحان الله أقر أما لايكتان اللي قال إيما بنو كردوا كاني إيما بنو سنو دواي برزي كانوا بو أسمان كانوا بزعن شيئكين بيبنوا لناو ملفي عمال كانا لقل ملايكة كاني ترى مناقشيكن بلن والله فلان كس آواي كرت فلان بصمان أويلة دزدر شو فلان كس خريخي أوابو آي سبحان الله كاتي خويتنا قيشتين أما نوت أم هم كردوي إنسانا لم هم ورقيات شون نسريتو أتا دوائي ميموري من بيني وهارد من بيني وشتيتر من بيني كأم هم وشتيتي أخذناكي هشتا جيك ناقري بيل الرجل قيامتا إنسانا كان لين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كلام كتابت شيا خوهش ديكي بجانيش دوا بچوكو قورشي تيايا سبحان الله أم كتابا كيتا ولا الرجل قيامتا كسيرا كيت باشا أمي چون نسيوا باشا أمل من كي بير ماوا باشا أمل چو خو من تصور منكر تصور ما كداش تقبا كان بنسي هندش ليه خوش بير من ماوا نا حيت شي بجانيش دوا كأيدانو بچاوشتا هر همي بيرا كريتوا شكا مشهدكا 3D بفيدوي بينيت لشوينك هاتشيت كردوا لبراو هشت يقو نابي لو كتابا بو إنسانكا بس او نيبي يكري بلو يا ويلتنا هاوار بومن ام كتابة چيا هشت يبا جيناي علي كتابة كت هر دراسو بحسكت نيا هر جيان نامكي خود نيا اما يبدسي خود ام جيان نامي توماركي لدنيايا بزانا چي تيانو سي لكتابة كتا شو ام كتابة لواني روشقاري بلا بهشتا بو خاكي بخيني تو شرمكي بخيني بلي ها مقرأو كتابي بيمنتن بار كتابكي من تقنو زانا چي لكتابة كتا انو سيد بو انسان لو رجع شكوال ظلمناكا شكوال عدلكا شكوال زاني اوي كتيان بساوا همي حقيقتا همي بس الخويا هاتوا شكوال غوركان ناكا شكوال بچوكا كانكا بيش غوركان ولی ام توان بچو کنه چیه کم نصیب من کردم خو نظرت دیاب وام زانی ام سیر کردن حرام نیه بونی ابو قصی ابو صعبتی ابو بلام کسی را که همیشه سر نسرا و سبحان الله خوش است کانم اگر آیست کنه نامی اعمالی خو من هندی کرده و کان من پیاب چین و آیست ل دنیای شرمیلیه کی جابله قیامت تا چند سر شور مرابر و کرده وانه آمدانش توی نامت اخونه تو اقرأ كتابك نامك وبخنوة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كسج محاسبون عكا خط زانا شي كردوا زانا أم نعم يو بشي بر كردوا أم دفترو بشي رش كردوا يبرو أرويت ناوكش أروا بس كردوا كانت أمينيتوا بلاي يبرو أقدار ببزانا شي ليت شي أكيد أويك لدنيا أمرو فقش أكيد وكو أنفي دوي من دوات اللي يدري توا برعو ورياب بزانا بدسي خود شي نسيت بزماني خود شي تو معركيت بويا كتابكاني خواي قورة زورن هموشي خزنن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب كام كتاب إلا في كتاب مبين هرهم إتيايا حشتك ليو النابع
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يشتي والنابع تنان التير تيور أرز آسمان وشك تر هل هم تيايا بلي. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيش هل كتابة يا بله أم كتابة يشين يشتوتو قالت أم كتابة هل يمتو بارناكا هموز كون همو بونا ورتو ماركا هر كتابة تايبتا بشتك هموش تيكي تيايا تنانت قوم كانيش كتابي خوان جايا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها تنانت خلق كشك لسر أجنو أكون للرجي قيامتا هل يكو بانك كريه كواتم يجوي أمتانيش لكتابة كانا بتايبت جاك راوتوا تومارا كتابي دانب دانشمان تومارا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كتابة كان راخران أواني كتاوان بارن أترسن شابهان شورا كتابة كان بينن شرم لكتابة كانكن أترسن سير كان أترسن بيخوين نوا أترسن بسري أنا بخوين ريتوا أترسن لأبركاني هل بدريتوا آي إسا أقر أمي كلشير بره بيت سر برا أو إلي أم كتابة آي كشف بي وزعم لبرشاوي أم خلقيات شونا بي أترسن بسري أنا بخوين ريتوا أترسن لأبركاني هل بدريتوا آي إسا أقر أمي كلشير بره بيت سر برا أو إلي أم كتابة آي كشف

حي على الصلاة.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

بوي امن صمان ابي هميش الله مسلي معرفتي اخوا قلتر جوانتر تيبقى تو اخوايا بهرهم ما بين اشتيك تعقيب كيلو باشوي شي درنغان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتش كرتن لبردم رب العالمين كاتي باشيماني وفقيري دربرين لبردم اهو اگر هر يشك الايمان لو كاتا هلسيتو ببي اوي كاس هستي بيبكا لبردم خواي خواي بوست بلي برور ديقارا من عبد ضعيفة كيتو من عبد زليلة كيتو من او كسم كناتوانم لكون هيزاتي توتي بقم بلام استهاتوم هنام هنا وبو اوي لتوتي بقم هنام هنا وبو اوي توب ناسم هنام هنا وبو اوي قناهانك ما يوتويلن ببولي هنام هنا وبو اوي قرفتانك ما يوتوبهم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وشن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بستودو دبين خوي مهربان بك

ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

سلوك يفسد عليك الصحة ويفرق عنك الصحبة، وهو رأس الرذائل وحيلة كل عاجز ودرع المخطئ وعادة الجبان، إنه الكذب. قد ينجيك من الموقف، قد تتفادى ردة الفعل إذا كذبت، قد تدعي ما لا تملك وتهرف بما لا تعرف، قد تسرد الحكايات وتصوغ الأساطير لتظهر أنك البطل المنتصر أو الضحية المضطهد، قد تكسب ودهم وتنال ثناءهم وتثير إعجابهم، لكنك ستخسر نفسك وتلوث قلبك وتغضب ربك، لأن الكذب سوسة الثقة، والادعاء والتصنع إدانة غير معلنة أنك مزيف. عندما تدعي ما لا تملك فإنك تعترف من الداخل بالنقص، وعندما تخوض فيما لا تعرف فإنك تشعر في قرارة نفسك بالجهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الصدوق موثوق والكذوب هروب. عندما تكذب وتدعي وتتظاهر فإنك ستفقد عفويتك وستشعر بالإجهاد بعد كل لقاء، لأن الكذبة الواحدة تحتاج إلى عدة كذبات أخرى للحفاظ عليها، مما يجعلك أكثر تركيزا على أخطائك، مما يجعلك تركز كثيرا على إخفاء التناقض وردم الفجوات وتغطية الحقائق في كلماتك وحركاتك وسكناتك، وهذا يجهد عقلك ويسلب عفويتك ويشوش انسجامك مع نفسك ومع الناس من حولك. القوي لا يكذب، العظيم لا يكذب، الشجاع لا يكذب، المتأكد لا يكذب، والواثق لا يكذب. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من عادة السوء أو من قلة الأدب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عود نفسك الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، وتكون للناس صديقا، وفي طرحك دقيقة، ومع نفسك رفيقة. ومن قل صدقه قل صديقه. إياك والادعاء، فإنه والله هادم البناء وجالب العناء وأول البلاء. قد يكون في الكذب نجاتك المؤقت، لكن حسرته على النفس الأبية تدوم طويلة، وبقدر ارتفاعك به يكون سقوطك منه موجع. كن صادقا، فالصدق مع النفس يزكيك، ومع الناس يبقيك، ومن الجنة يدنيك، ومن النار ينجيك. عش بسلام تكن أسعد الأنام. سلام.

تخيل معي، تذهب إلى معرض سيارات، تشتري سيارة جديدة، تدفع ثمنها بالكامل وتوقع الأوراق القانونية. يقول لك صاحب المعرض: الآن هي لك. ثم تهم بمغادرة المعرض. يستوقفك صاحبه ليوجه إليك بعض التحذيرات. ماذا ستفعل بالسيارة؟ كم كيلو تقريبا ستسير بها يوميا؟ هل أنت ممن يقودون بسرعة مفرطة؟ لا أتمنى أنك ما تسافر المنطقة الفلانية لأن لي فيها ذكريات سيئة. شباب، ومتسلف منك السيارة يعني مثلا؟ كيف ترى هذا التاجر؟ مخبولا أليس كذلك؟ يريد التحكم في شيء فقد ملكيته، يريد التدخل فيما لا يملك. في الحقيقة نحن نتصرف كثيرا بطريقة هذا التاجر الغريب. ماذا يقول المؤمن حيال كل مصيبة يتعرض لها أو يسمع عنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ليست جملة تصبيرية، هذا ميثاق، هذه حقيقة. إنا لله تعني أننا لا نملك من أنفسنا شيئا، ملكيتنا كاملة تعود إلى الله. وإنا إليه راجعون إقرار من مصير الحتمي، وبأن هذه الحياة ليست أكثر من رحلة قصيرة سنعود بعدها إلى مآلنا الحقيقي والدائم. ماذا يعنيني إذن أن أعود إلى الله شابا في العشرين أو كهلا في التسعين؟ ماذا يعنيني أن يأخذني بمرض عضال أو أثناء نومي بعد يوم جميل سعيد؟ هذا شأن الله، وليس من حق أي مخلوق التدخل فيه. المشاهد التي أصبحنا نراها مؤخرا لإخوة لنا في كل بقاع الأرض يتألمون وينكل بهم ويتعرضون لكل صنوف العذاب، لا شك أن هذه الصور محبطة، مؤلمة، مريرة، لكن لا نجعلها تدفعنا حد التجاوز على رب العالمين. لماذا يمهل الله الظالمين؟ لماذا لا ينقذ الله المستضعفين؟ نحن لسنا آلهة، نحن عبيد. لا بد لنا أن نتصالح مع هذا المفهوم. هل من حق العبد أن يحاسب ربه؟ كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهيئ أنفسنا لتلقي أي شيء كان، أن نكون على استعداد دائم للابتلاء حتى نتمكن من اجتيازه. هذا ما يفعله الطالب النجيب، يستعد للامتحان فحسب، لا يفاوض من وضعه. لو كان للإنسان أن يلوم الله على فعل، حاشاه وتنزه وتعالى عن ذلك، لكان بلال بن رباح أو عمار بن ياسر أو خباب بن الأرت أو غيرهم ممن عذبوا من أجل الله لا من أجل أنفسهم. هل وقف أحد يحاسب ربه ويقول له: لماذا يا رب؟ لم يفعله، ولن يفعل من يؤمن بما آمنوا به، لأن الإيمان بالله لا يتجزأ. لن تؤمن به في السراء وتكفر به عندما يمسك الضر. إنا لله تعني أن مالنا وأولادنا وأنفسنا هي كلها لله، ولا يسأل مالك عما يفعل بملكه. ألم ترى إلى الذي يخرج من تحت الأنقاض بعد رميها بأشد الأسلحة تدميرا وأكثرها تطورا، لا يعرف شيئا عن أهله، فاقدا كل ما بناه وادخره، لا يحلم من أين سيسد جوعه ويروي عطشه بعد دقائق، وأين سيبيت ليلته. يخرج فيقول: فداك ربي حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد. لا يحصل الخريج على شهادة التخرج قبل اجتياز الاختبار، وكذلك المؤمن لا يحصل على شهادة الإيمان قبل اجتياز الاختبار. يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تريد أن تحمل شهادة دخول الجنة بغير امتحان؟ هذا تماما هو حال من يعترض على ابتلاءات الله. كلمة ابتلاء أصلا تعني اختبار. لم يتم إثبات إيمانك قبل أن تخضع للاختبار، والله وحده أعلم كيف سيكون اختبارك. من الناس من يختبره الله في مال، ومنهم من يختبره الله في مصر في صحة، منهم من يختبره الله في ولده، ومنهم ومنهم ومنهم. نحن جميعا في لجنة امتحان واحدة، مدة الامتحان غير معلومة، ونماذج الأسئلة مختلفة، ولا سبيل للنجاة إلا بتجاوز الاختبار. فكن على استعداد دائم لكل أنواع الاختبارات. أما من تراهم خلف الشاشات وتشفق عليهم فلست أحن عليهم من خالقه. لا أحد ينازع الله في ملكه. على من تغضب وتثور وتخرج على السياق؟ هل تعلم ما يعلمه الله؟ هل ترى ما يراه الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بلاء، فيصبغ في النعيم صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
هذا حال أشد الناس بلاء في الدنيا عندما يرى مسحة يسيرة من جزائه يوم القيامة، فكيف بمن هم دون ذلك؟ الشقاء والنعيم، الحزن والسعادة، وكل ما تمر به هنا في الدنيا لا يزن شيئا في ميزان حياتك الحقيقية. فليفعل الله بنا ما شاء، قدره ماضا شئنا أم أبينا، فهمنا حكمته أم لم نفهم. ومن رضي فله الرضا، من سخط فله السخط، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو جوهر الإيمان الحقيقي، هذا ما تعنيه عبارة طالما رددناها وقليلا ما وعيناها: إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليكم.

الله جل وعلا يقول لعباده كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا جل وعلا ينزل كما يليق بجلاله كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانه جل وعلا. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، فلما كان في سياق الموت وصى أولاده وصية، قال: إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ولما مات نفذ الأولاد وصية أبيهم، فقال الله تعالى للبر: اجمع ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، فقام. فسأله الله تعالى قال: لما فعلت هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له سبحانه جل وعلا. ربنا جل وعلا لا يتعاظمه ذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا أخبرنا عن رجل في من كان قبلنا قتل 100 نفس، ودله عالم على قرية يعبد الله تعالى فيها، قال له قبل ذلك: من يحول بينك وبين الله؟ ففي الطريق جاءته الملائكة وأخذت روحه، مات في الطريق وما عمل خيرا قط، لكن غفر الله تعالى له. قد قتل 100 نفس لكنه تاب توبة نصوحة إلى الله جل وعلا. وغيرها من الأمثلة كثيرة وكثيرة تجعل المسلم حقا يحسن الظن بالله ويعظم رغبته فيما عند الله. والله تعالى قد فتح لنا باب رحمته وحسن الظن به إلى أبعد الحدود، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله تعالى يعطي عبده فوق ما يتمناه. إذا ظننت بالله أنه سيعطيك كذا أو سيفعل لك كذا، اعلم أن الله تعالى سيعطيك فوق ما تتمناه. ولهذا تأمل مثلا في قصة أصحاب الكهف، نقرأ هذه السورة في كل جمعة. تأمل: هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثبتوا على التوحيد ودعوا إلى التوحيد وخالفوا أقوامهم لأجل التوحيد، ولما علم بهم الملك الظالم في زمانهم استدعاهم وصدعوا بالحق أمامه بدعوة التوحيد فأعطاهم مهلة، فهنا هربوا إلى كهف. ماذا كانوا يظنون بالله تعالى؟ وماذا كانوا يتمنون؟ ماذا كانوا يرجون؟ غاية أمنيتهم أن الله تعالى يحفظهم في هذا الكهف من هذا الظالم وجنده. لكن تأمل كيف أن الله تعالى أعطاهم فوق ما يتمنونه، حفظهم الله تعالى، حفظ لهم عقيدتهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم زيادة على هذا تأملوا في كرم الله تعالى ورحمته، الله تعالى جعلهم آية للناس، أماتهم الله تعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم أيقظهم وجعلهم آية للناس، ولما علم بهم الناس أيقنوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. تأمل كيف جعلهم الله آية للناس في زمانهم تدل على البعث، تدل على اليقين بقدرة الله وعظمة الله. ثم بعد ذلك تأمل كيف أن الله تعالى أنزل فيهم آيات في أشرف كتبه في القرآن الكريم، وسمى سورة من أشرف كتبه، سمى سورة في أشرف كتبه باسم الكهف الذي أووا إليه، سورة الكهف، وخلد الله تعالى ذكرهم إلى يوم الدين في أشرف أمة، في أمة محمد، وخبرهم يتلى في أشرف كتاب أنزله الله تعالى في القرآن الكريم. يعني هل كانوا يظنون أن الله سيفعل بهم هذا؟ وهم إلى يومنا هذا لا يعرفون ولا يدرون أن الله تعالى قد أكرمهم بهذا، ماتوا وذهبوا عن الدنيا. لكن تأملوا في كرم الله تعالى، كرامة الله تعالى لا تخطر على بال. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر قومه قالوا إنا لمدركون، فرعون من ورائنا والبحر من أمامنا، لكن انظر إلى حسن الظن بالله وقوة الرجاء، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحانه جل وعلا. ولهذا إذا اجتمعت عليك الشدائد لا تسيء الظن بالله وتفقد الأمل وتيأس من رحمة الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه نصيحة هامة جدا جدا، ولها علاقة في مستقبلك الأخروي ومقامك ووقوفك أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. كما تعلمون أن التكنولوجيا الآن وصلت إلى مراحل متقدمة، وصارت المعلومة تنتقل بثانية واحدة إلى العالم أجمع. لذلك كانت هذه التلفونات وهذه الرسائل المتطورة الآن، كما أن فيها الفساد العظيم، إلا أنه فيها كذلك الخير الكثير والمديد والفرصة التجارية العظيمة التي لا يدركها إلا الموفق ذو الحظ العظيم الذي يستغل هذه التكنولوجيا للأعمال الخيرية في هذا الزمن. هذا الإنسان ذكي وتاجر وموفق وحكيم. ممكن رسالة واحدة ترسلها إلى الناس عن طريق الواتساب مثلا أو الفيسبوك، ويضع الله تعالى لها القبول بين الناس وتنتشر انتشارا كبيرا. ممكن هذه الرسالة ترفعك في أعلى عليين وتحصد وتجني من الحسنات الخير العظيم المديد الذي لا يخطر لك على بال. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرقى بها إلى أعلى عليين، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية في أسفل سافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نصيحتي لكم: اقتنصوا الفرص. نحن في زمن السرعة، إذا أتتك أي رسالة في تلفونك فيها الخير والموعظة والذكر أو فيها أي شيء يرشد الناس إلى الخير، أخلص النية وانشر لوجه الله. وفي المقابل إذا أتتك رسالة فيها شر أو فتنة، أعوذ بالله، أو غيبة أو نميمة أو كشف ستر، انتبه واحذر، انتبه واحذر. 1000 مرة أقول لك انتبه واحذر، لأنك إذا أرسلتها لصديقك من أجل أن يفرح أو يسعد برسالتك هذه، وصديقك أرسلها إلى مجاميع، أي شخص تصل هذه الرسالة في ميزان سيئاتك. تخيل، تخيل دارت هذه الرسالة على الوطن العربي أو العالم الإسلامي، 100 الملايين كلهم في ميزان سيئاتك أنت. لماذا تغامر يا أخي؟ لماذا تضحي بنفسك ومستقبلك؟ لماذا تستجلب سخط الله عليك؟ انتبه، والله نحن لا حمل لنا لهذا. الواحد في هذا الزمن يريد السلامة، يريد العافية. نحن في تقصير في حق الله. لنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر، اجعلها قاعدة في حياتك، ولا تجامل أي أحد من أصدقائك في سخط الله. انتبه، لا تبعثها لصديقك مهما كانت هذه مضحكة أو يعني جذابة، لا تبعث. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا أتاك ملك الموت وأتت لحظة الموت، والله لن ينفعك صديقك هذا. الجروبات في الواتساب أو الجروبات المجاميع هذه التي أرسلت لها لن تنفعك، ستذهب إلى الله وحيدا فريدا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا محسوبة، يا لك يا عليك. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المصيبة الكبرى يا أخوة أن هذه الرسالة وهذا المقطع سيبقى حتى بعد موتك، وأنت في قبرك مدفون، والرسالة موجودة متداولة عند الناس، موجودة في المواقع كلها. تخيل، لا تموت الرسالة في ميزان سيئاتك ترجع إليك، والعكس صحيح، رسالة الخير ومقطع الخير الذي بعثت للناس يحيا معك إلى يوم الدين. وأنت ميت في قبرك، كل من سمع هذا المقطع وتأثر به وتغيرت حاله وعمل أي عمل صالح يرجع إليك وأنت في قبرك، فتتفاجأ يوم القيامة أن عندك جبال من الحسنات وأعمال لا تدري من أين أتت هذه. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لنتخذ قرار يا أخوة يا أخوات أن تنقطع عند تلفوناتنا وعند أجهزتنا الفتنة، لتكون أجهزتنا دروعا وحماية ووقاية للأمة الإسلامية من الشر، لنكن من أنصار الله، لنكن من أولياء الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نشر الدعوة إلى الله من أهم أسباب الثبات على الدين وحسن الخاتمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه هي الخيرية التي ذكرها الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أننا ننشر الخير ونمنع الشر.
1: أننا ننشر الخير ونمنع الشر. والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه، وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته. لقد رأيت الحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة، ناس يأتون وآخرون يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. أحبتي، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية حتما، فيموت الصالحون والطالحون، ويموت المتقون والمذنبون، ويموت الأبطال المجاهدون والجبناء القاعدون، يموت أصحاب الهمم العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان. وقال: كل نفس ذائقة الموت، ستموت. نعم ستموت، إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. اعلم رعاك الله أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعلم بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة، اعلم بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت، إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا. أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة والعتاة الأول؟ أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول، ركنوا إلى الدنيا الدنية وتبوأوا الرتب السنية، حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية. إنما أعظكم بواحدة: كم ظالم تعدى وجار، وما راعى الأهل ولا الجار، أين من عقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، آه لو رأيته قد حلت به المحن، وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب الراحل، يا سالكا طريق الغافلين، ويا راضيا بطريق الجاهلين. متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. إني سألت الترب بعد ما فعلت، بعدي وجوه فيك متعفرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعد روائح عطرة، وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة، لم يبقى غير جماجم تعرت، بيض تلوح وأعظم مخرة. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحده مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أليس في قبره نزل؟ أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، وتذكر: إنما أعظكم بواحدة. رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام، فقال له: كيف أنت؟ قال: ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، وأنتم تعلمون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها.
أين أثر المواعظ؟ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف. يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسفت. يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكفت. يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده. أنت زرع قد دنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصفت. يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرفت. يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت. يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذرت. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف. ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها. ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه.

0: الإنسان لا بد من أن ينادي، لا بد من أن يدعو، لا بد من أن يطلب، لا بد من أن يرجو، لا بد من أن يتوسل، لأن الإنسان خلق ضعيفا، يصيبه ضعف في جسمه، ضعف في دخله، ضعف في قوته. الإنسان في الأصل ضعيف، ومن شأن الضعيف أن يدعو، من شأن الضعيف أن يستجير، أن يستغيث، أن يطلب، أن ينادي. فهذا من شأن الإنسان، من طبيعة الإنسان. ما منا واحد إلا ويدعو. من هو المؤمن؟ هو الذي يدعو الله عز وجل. من هو غير المؤمن؟ هو الذي يلتفت إلى غير الله، هو الذي يتضعضع لغير الله، هو الذي يرجو غير الله، هو الذي يهرق ماء وجهه لغير الله، هو الذي يتمسكن لعبد مثله لا يقوى على شيء. الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يدعو غير الله، وأن المؤمن يدعو الله عز وجل. ثقة المؤمن كلها في الله عز وجل، ثقة أهل الدنيا ببعضهم بعضا. لذلك المؤمن موحد، الكافر مشرك. المؤمن يدعو من هو أهل للدعاء، الكافر يدعو من هو ضعيف لا يستجيب له، لا يسمعه، وإن سمع له لا يستجيب له. لذلك دقق في كلمة ولقد نادانا نوح. ما في واحد من دون استثناء إلا وألمت به ملمة، مصيبة، شبح مصيبة، خوف، قلق، مرض، ضيق ذات يد، ضعف، مستضعف، لا يقوى على شيء، الأبواب كلها مغلقة أمامه، يشكو من بيته، من أهله، من زوجته، من جسمه، من دخله، ممن هم فوقه. شأن الإنسان هو الضعف، وشأن الضعيف هو الطلب والدعاء والرجاء والتوسل. لكن المؤمن يرجو الله وحده، يثق بالله وحده، يؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه يسمعه. وأنا في طريقي إلى المسجد خطر في بالي أن من هو أكمل المجيبين؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ من هو أكمل مجيب؟ هو الله جل جلاله. طيب لماذا؟ لأنه يسمع دعاءك ولو دعوت بنفسك. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك أن تضم شفتيك وأن تجعلهما لا تنبسان ببنت شفا، وبإمكانك أن تدعو، أن تدعو في سرك، تقول يا رب أعني، يا رب أنقذني، يا رب لا تكلني إلى أحد سواك، يا رب ليس لي أحد سواك، يا رب أنا ضعيف فقوني، يا رب أنا فقير فأغنني، يا رب أنا جاهل فعلمني. بإمكانك أن تدعو وأنت ساكت.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وام زارش بمستي خويت قد ورد رجال دسين خزمت اعلامك لاعلى مكان امته استيريت شدرو شاوي امه اسلامي ونجومك لنجوم مكان اهل اسلام بحرك لا علم بحرك لا فهم بحرك لا فقه بحرك لا لغه كلام يا امام برز علماء دفن من حجه حجه ودليله يكيك الامام حرك وركان امه اسلامي يكيك الامام انا عابد يكيك لقورة إمام عابد كان أمي إسلامي براستي أو إمام أمر لغزمتنا براستي قتاب خانة زور قورية قتاب خانة زور قورية لبو طالب العلم لبو بانخواس لبو قاضي لبو مفتي لبو أهل حديث لبو أهل أثر لبو هم أوانا قتاب خانة زور قورية بويا صالحون زانيان دفرمون يموت المرأة والأثر تحية ويبقى ذكر طول زماني مروف دمريت بلام شيني وركي هدجي وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا في المكان كواتا وكو باران بسود بخش بمو مربكان وكو مسك بون خوش بلهم شويل ومثل المسك فوحا في المكان براسي او وصفي الريب وزان هندشي كبراسي وفاتيا كردي وتسني صالة بلام ام استاك شيني وركا وكتيبكان يا ماو اما جاری کانی ما وکوی براسی با برنوام لناو مدابن بوی کواتا با وکو زانین بید وکو باران با سود بخش با بوم روکان وکو میسی بون خوش بل همو شوینک بونکد بر بلاو بیتن او امام امرو که براسی دیتین غزمت امام اهل سنه یکی که لئی مکان اربعه اویش امام شافعی محمدی کری ادریس شافعی رضا و رحمتی خویلی بیتن يكيك الإمام هر قولكان أهل الإسلام ويكيك الإمام هر برزكان كبراستي علم إمام شافعي يكيك لقولة ترين بقوتين من هزكا بويا مذهب إمام شافعي يكيك براستي لتاتين باشتين مذهبكان تيكرا حد مذهب أربعة براستي زوز وتاتين هميا بلان براسي أوي لك نما وكذري خواي قول قبولك في بخشي ولك ودسان مذهب إمام الشافعي الرزا ورحمتي خواي لبيتن وإمام الشافعي براسي زانين زور استهيشيان كذيا وإمام أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لولا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر أو شي ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقا الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي والشافعي التي قلشتبو إما تينا قلشتبون وإمام أحمد دس إسحاق دي قلتو دي قد ورع باكسي كتبه بشاندم براستي هاوشي ويني لدنيا أيش إمام الشافعي بيبشاندو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براستي إمام الشافعي إمام همزانينا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بو دي فرمو والله للشافعي زوانتر نبي ليوا والربيع كري سليمان كخادم إمام شافعي بو قزمت كاري علم فقه هم اشتكان إمام شافعي بو رضا ورحمتي إخويني بيتن درباري إمام شافعي بزانا تسي دي فرمو ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي بنسب عقل الناس لرجع عليهم دي فرمو أقا عقل شافعي بيوانا بكري بني وي خلشي براس هيشان عقل شافعي قورتلو تاكتر بوا لدواء دين باسي لكن أو إماما بو بمشي وازب وأبو ثور كيكك الإمام كان أهل السنة دي فرمو ما رأيت مثل الشافعي من هاوشيو هاويني الشافعي من ديكا والشافعي هاوشيو هاويني خوي نبيني وا بري أما ثاني علماء وزور هاتسي زانايا براس دي ثاني إمام الشافعي ينكردوا الرزا ورحمتي خوالهم زاناني أهل الإسلام بيتم ذا أمر بمثل خواهي بلوار ديار دسينا وتجي زور قورو بر قوهرو كبآوي زير هشتان بنسجته وهشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أو سردمي خوما كبراسي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي لسوشيال ميديا واي كدوا كسيشي زاهيل دور لإيوا بعالم بناسرتن كسيشي سرتايا براستي دبيني خوي لي بيت عالم لي بيت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قزاوة دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكات بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا ورحمتي خوي لي بيت إمام أهل السنة دي فنو العلم أربعة أربعة
أو أربعة مراحل دي فرمو علم صار زورا وتتصار مراحله يكم من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس دي فرمي لي كم خالك طالب علم دسنا وعلم أويا واقم ما دبات لهم خلش زيرك ترى الرأي كي خوي تواوا عقيدة كي خوي تواوا منهج كي خوي تواوا دليل كاني خوي تواوا قصة كاني خوي تواوا إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دادات قضاء والدكات فنا بخواي قولا وادزاني أقر رشة شهش توا أقر شروالة شكرت دوا يعني أقر نقابة دانا دور لتاك كان أوانا دور لهم أفرة صالحة شباب أهل إسلام تاك كان ولا بلام إيدي واي أو كس خوي لدي قوري ظنه أنه أعلم الناس براسي خوي لبيت وادزاني باشتيني خلشي هاد بخوي عالم هاد بخوي زانيع إيدي فتوى دادات لبابة كاني قضاء دوركاني أهل الإسلام هيدي بوش براس إنكار زيادة بيتن ولم يقبل إلا موافقا له إلا براس أول دقرك موافقين نفسه عقل خويتي فإذا تعلم ثانيا علم أنه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون إمام الشافعي داري أو كسكان قال داني بريو علم خلشي علمه براستي إي ويلي دي تنسيا دزاني وحزدك كاتك دس قزمت كتابكاني صحيح بخاري لتت الشرح فتح الباري لو صحيح بخاري بإمام ابن حجر رضا رحمة خوالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري صحيح البخاري وهم شرحي هي باشان دست شرح مسلم إمامي نووي باشان دست خزمات شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أو باباتانا باشان مسند إمام أحمد بن توهاد لوخوي بيزبرغا باشان أهم كتب أهل الإسلام دبيني مجمع فتاوي دبيني كتابي مغني دبيني كتابي مهدبي شيرازي دبيني كإمام إمام نووي شرعي كتب بابيز برق زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتاب روضة دبيني بس أقل لما دهي بكان دس بيكين لفق كان دس بيكين أو هم كتبا أو هم حديثة مسراوة إنس هزدك براسي علمة زوري لنظر ويشتيا باشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ فيظهر تواضع إنزال خالي سيميا مراحل سيميا براسك هزدك أو هم علمي لدسوا هزدك أو علم الزور زور زياترة إنزال تواضع لو بيدا دبيت دبينة براسك كم فتوى دات كم قصدكات لبابتك وكم فتوى دات براسك سكلو فيري تواضع فيري عقل عقلي قوربو تمشيك الكبار أمة لزانيان السلب رضا ورحمة إخواني بتسن فتوان دا تسن قصيان كردوا كو ما ملايان لقى دليل كردوا أدبي خلاف يان زانيا زانت يان خلاف سيا أدبي خلاف سيا هم أوشتاني زاني بوي التواضع بيدا بو وباشا نخالي سارم يان إمامي شافعي رضا ورحمة إخواني بيتن دفرميتن وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالد سارم براسي بردوام دبتنو وتواب كيدا قاتم براسي أو علم كوتاي لونيا علم لا منتهى له كوتاي بنيا أو رتوشتك دزاني بياني في رشتشك دبي بمشي واسس براسي طالب علم وبان خوازي چيستر كوتو لدرس دبيتن لو يبقى يسي إنسان آقا داري بود سونا كاني بي سوكا دبنا قصة آقا داري قصة كانت بات سوكا دبنا كردار آقا داري كردكا كردارا كانت بات سوكا دبنا روشت آقا داري روشت بات سوكا دبي تخو آقا داري خوا كانش با سوكا تانا نصد دياري دكن بويا ديان فرمي وريا برولا زانيان آموش قاريان لكن نقول طالب العلم وريا برولا نكي علمك لا يخلق برزد قاتو كتسي لا يخواي برور دي قار داد بزنيتون خوش كان بريان والله هم مقاصد هدف لعلم أوي إنسان لخواي برور دي قار نزك دوا أوي إنسان سو خواي برور دي قار برستي سبحانه وتعالى لو إمام الشافعي دي فرمو بشعرك لبو طالب علم كان دي فرمو أخي لن تنالوا العلم إلا بالستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي دي فرمو أي بريخو علم بدزنا تنها بمششت نبيت الذكاء براستي أوي زيرك بي وذكاء الفعل فهمت زود بقود بي حرصا الرغبة الشديدة براسي حرصت بلسن بدسنان علم وزور زور براسي كاتكاني خود بقدوا لأوي خرجي علم اجتهاد بذل الجهد أوي براسي تيب كوشي خرجي كتيب بي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براسي اجتهاد بكي تيب كوشي بو أوي براسي أمن علم بدز بيني وبلغة
وإمام الشافعي دريت براسي بلغة وبيبس بنفقه تو خير شيء علمي تو بيبس بكتاب دبي تو بيبس بسفر دبي براسي بيبس بوياتيا بارش الشيء لدز داعي بقول خير شيء علم بي وباشان خالد بين زميان دفمي وصحبة الأستاذ التلميذ على يد الشيخ براس قوي كدبي أتو لقزم الشيخ وما مستياش مربيبي لو قوي فيري أو علمتك سكأت بتنها ناتواني فيري علم بي بلكو براسي بتنها دري بتنها لي ودي ودري وكزاني عند فنون بلا ما قلت لك خزم الشيخ شي متقن بي ما مستوى استاذ شي مربي بي او فيري علم الدكا ودريجي علم بوكر دكاتوا او مزانا او شي خبر زاد باش نخلي شي من عند فنون وطول زماني صبري على طول المده فالعلم لا ياتي عاجلا براس الام تبي الام قري للسر اي طول دريجي او علم سنك علم ببلو با عجل عجل بدس نايتي بويا زوز والقرية براسي قتاب ثاني ولي دوستي خواي بريوردقال إمام شافعي برد دروس وعبر أوتا ربيع كري سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام شافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واعدة دفرمتن إمام ربيع بن سليمان يكيك بالقتاب كان إمام شافعي كان بطيء الفهم يعني زوربا بطيء لسرف وإلا علم فهم كان دقيش كرر على الشافعي مسألة واعدة دلين زارك الإمام الشافعي يق مسألة تل زار لبو دبارك دو فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دري إمام الشافعي تل زار لبو مجلس لبو دبارك دو بلام إمام ربيع بن سليمان لبشر من مجلسك بزير دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى ففهمها الله أكبر لقتاب خاني صالعين ودوستي قيب الورد قالوا إمام مربي بعد لعلم فهم ذكاء إمام الشافعي إن زاد رئي إمام الشافعي براستي بانش كردم ومن برد خلوت لشوين تنها أو نبونا نو طلب كانوا نو خلش عايبة برئة لوتي ناقي بشين تو أو هاي نبكاتن بل كبر يلاتي بتنها مسألة كيلوني بارك الدو حتى ففهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براسي لا مسلكو لو بابة تيكيش وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه دي فرم والله يا ربيع زانا أوي ما مصطي أدب ما مصطي متواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على قتابك دي فرم وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم والله أقبم تاني باي خوارن وعلم كيف بخشم لأطعمتك إياه والله وقت صن خوارن بدي إنسان دبخشيتن أمشي وازا يعني أتم كير ذكر لعلمه زانستو زانياري بويا ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافعي بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكر باب زاني تمشافكن أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان دكنيان أواني براستي باس سلفي صالح دكن دي أوت إيمان محمد دي كري إدريس الشافعي ما قال سلفي صالح نيا ما قال لخزمة تابع النبوة لخزمة هم أوزان وكلب ياوني أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي لقرته ولو علم ابن حباس علم ابن حباس لقرته ولو علم بيغنبري خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علمي سلفي أثري محمدي كري إدريس الشافعي رضا رحمة فويل بن توسيري محمدي كري إدريس الشافعي بك رحمة فويل بن إمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتزكية للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب زاني سون بونا بويت هناك لإدعاء سلف كيتو بلام أخلاق وأدب السلفين بيتن يونس كري عبد الله دفرميتن للشافعي جيرتر من نبي روشك ناقشم لقلي كلا بابتك باشا نكتري من زيش دواتر بمن قيش دسلي قرت مو بيوتم أي باوك يونس رازنا بن قل إما برابينو قرس لبابتك دهاورانا بي أو عقل الشافعية توم ناكري لبال بابتك خلافي لبال بابتك خلافة دقري توتسيا تبديع براكتك تبديع الشيخكات بك وازنا ما مستيكت بني وازنا براكت بني وازنا خشكت بني لبال بابتك خلافي فقي توازي لبينيتن بويا براسي لبين فرمو لو وزن عقل الشافعي بنصف الناس براسي لرجعوا عليهم أأوي عقل الشافعي أأوي قتاب خاني إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي رضا رحمة إخوائي لبيتن تو أقل مدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدارس فقه وذكاء أدب النبي براسي أمديانا فقه الشافعي
بس ادعاي دكينو بلام فيري اخلاق ادبي امام الشافعي لمن وكن ناصري امام حسين ناصري سبحانه رضا ورحمته خالي بدي فرمو ايوا الشافعي براسي حل طهارة لدزنيج ودناس بلام الشافعي لام الرساله لكتاب امي دناسم لكتاب الرساله للباري اصول مسيتي لامام الشافعي دناسم رضا ورحمته خالي بكدي فرمو همة الملوك براسي همة باشا وصلاة دارا كان وبراسي دي فرمو نفس ملكزناكم بو سلطيك كبراستي خوبي غنبر الإسلام والشريعة ومنهج زكينية نك إسلام بداخل كسانك أنا بداخل هنك لك خلشي يا هنك لبان خوازن بداخل وبراستي كعلم دفروش ببو سلطو سن كسانك وبراستي علم زوز ولمشتانا قولته برستر وفق الشافعي زول لمشتانا قولته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

القرآن بوها ولكاني للرج قيام الدا. عن أبي أمام البهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واتى أبو أمامي بهلي والرازي به دلت بستم بغنبر صلى الله عليه وسلم تفرمي قرآن بخوين لبر أو لروجي قيام الدا أبيت تاكاري وخوين ركاني يان هوالكاني.

ما نيموشا إنا بيغمان للمتقين بو باريس كاران أترابا هاوتمان ديهاقا بر لغوان سيبرو بوتش كذابا درو ماني أدكان بكرتي آياتي سيوية بيغمان بو باريس كاران هيا سركوتن بنازو نعمتي بهشت آياتي سيوية تنباخو تنجا جورا تر آياتي سيوسي وكتاني تازم مكردوي وخروقي آياتي سيوسوا وبرداخي بر لشرا آياتي سيوبينت قصيهي تبوت دروي تيدا نابستن آياتي سيوشش أماش باداش تيك اللان بردقارتوا وخشيك وبيو كارتا كان يان بيان دا بخشيت.

0: خوينم غفرانك.
1: تنجيريه ولاني بيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بلالك الربحة بلالك الربحة سيصال ويصالي في لذيك بوا ياكي رشبي سلاواز بالبرس وخجلوب بوا ياك بو لو كساني كالزرزو مسمام بوا كويلابو إسلامون يخوي راقان للاي وماي كري خلفي جنري كخاوني بو زر آزاد را بلال نبر أوي مسمام بو ومايا زر أشكن جيد دا باتي

ندا وما روجيكي نيورو بلالي برددروا نمي بيابان زور قرمبو لسلمكا بالي خس فرماني كرد بردكي زور قوري لسرسنجي دانا باشان بيوت وازد لينهنم يان دبيت بمشي ويا

ودايكا أبو بكر الصديق داي بلايدا بأمايي وت أمايا لأخوة ناتر سيد ولو بد صلاة دكيت دكي آزاري لديت أماي وتي توتوشي أمات كردوا داي ورا وزقاري شيبكا أبو بكر صديق بلالي لأمايا كريوا وآزادك وداي بردقار آياتي نسر أو أمايا دابزانت بلال كوتي كربو مدينة بيانبر صلى الله عليه وسلم كردي براي أبي عبيدي جراح أبو هريرة دقريتها بيغنبر صلى الله عليه وسلم نواجيكي بانيدا بلالي فرموها بلال تذكردوا كوا جويم لخشي نعلا كانت بوالا بردم نوا دروش تيت عبهش دا بلال فرموي هيتم نكردوا بو إسلام تنها أوان داهيا هركاتك دس نيج بقرم دور ركات ميجش دس نيج دكم عمر دي فرمي أو بكري قورمان أم قورماني آزاد كرت واتا بلالي رزقاري كرت بلالي كوي ربحا لصالي بيستي كوش دا ولا تمني سرو شص صالي لدمشق كوتي دواي كرت وهلا

بسرحات من دار الرجدي خواردن لبيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فيبو جارك من دار لبيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم خواردني دخوات الرجاوي رجدكاني خواردني ندكت لهمو لا يكواد إخوار بيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرموي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واتا أي جنس لا يخوا بينا بدستي راس بخو ولا بردم خو توبخو إنجا حتى كو تعيشاني أمش قاريكي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جيب جيكر منيش لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري روشتي خوادنو دبم وبندو أمش قاري لو بصر هاتا وردقرم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخزمة كتابنا نابي أذكار إمام النووي رضا ورحمتي خواهي لبي كان درسك من القزرانوة قيشتو انت دو فصل ك إمنار خينو بسلان تي أبارين كفصل كان بريتيلا هند كتاب عمل اليوم والليلة إمام باسيان أكا كرد وكان إنسان مسلمان لشوروجا أقل بيه وقت بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم بجي شونا كتابة كاني بيان كردوا هندك سندة كاني بيان كردوا وهروها لفصل دوامة باسي أو كتابة معتمدانة كلنوسيني أذكارا لخزمتي أنا أبوا وكم منهجي كتابة كي إما أدوانا بازناكين أتشينا سار بابي كتابات كأيج أويا فضلي ذكر باسكا بلام كام ذكر أو ذكريك ومقيدني بكاته بوقته بشوينه هم كاتت أتواني أو ذكران بكي. طبعا كومال ذكر من هي كاتي تايبتي هي كومال ذكر من هي شويني تايبتي هي بل من هند ذكر من هي تو كاتي كوا قشاكان لبرأك إخواني هند ذكر من هي أو كاتي إخواني ك بابلن بيلاوكان لبي أكي كأتشي تسر أو كسرجي أكي يقلها وسرتا كومال ذكر من هي ك مربوطا بوقته ويا بشوينه يان هند ذكر من هي تو جوابي بانغ بيته وان بيوست بكاته هند ذكر من هي بيوان أو تري الأذكار المطلقة يا غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال أم ذكرنا إمام النووي هند كان إشارة في أدا ليربة بتي مسائل التسبيح بدرجي باسك يا كم جار سرتاك ومالي آيات من بؤهنة أفرمي قال الله تعالى خواي قورة فرميتي ولذكر الله أكبر ذكر خوا قورة ترينة جيب جيب كلا كردا وكانتا فاذكروني أذكركم خواي قورة خواي فرميتي ايو ذكري من كان من ذكري ايو أكم يعني ايما كباسي خواك چنجر تو شيء الله بزمانتا چنجر لذكر يادي خواي دانشي بخوا لما جيسك لو مجالسانا باشتر خوا جل جلال ناوي تو ايه نو ذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرمي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اقر بهتا او يكيب نبوه لو عنيك تسبيحاتي خوا اكل لناو سكي حوتو لناو قلعي دريا وتاريكي دريا حتى روجي زندوبونا ولناو سكي او حوتا امايا ذكري كر بو يخوي غور رزغاري كر تسبيحي كر بو يخوي غور رزغاري كر افرمي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو الرجع بنية شو ملائكتي خواه جل جلاله شو عبد صالح كان يخوى كصفة ملائكة انور قرتوا شو رج تسبيحاتي خواه كان لا يفطرون فتريك شنادني بهمو كاتكان بهمو ساتكانيان بهمو هناسكانيان تسبيحاتي رب العالمين اكل روايتي كي هنا و لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه رحمتي خوالي أبو من أجارته أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زور آسانا لسر زمان زور قرصا ثقيلتان في الميزان زور قرصا لميزان لروج قيامتا حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسن الله خوالي الرحمن الرحيم أو دو كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله يزور بكيت زو درجاي داخرة يجيان اللي أكلته درجاي زواج اللي داخرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي رزق اللي داخرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خواندنا اللي داخرة تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جيانت زانيد بدست ونايا تسبيح إخوات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه قل لبير نك أجر تسبيحاتي نكدا يونس عليه السلام أما يوا لناوسك يحوتا هتاوك الرجز الدبون أفرمي أبي ذر لصحيح مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلم خوشو استرين وشو كلمة لا إخواتيا بريتي لسبحان الله وبحمده خوش ويسترين وشا أعظم وشا الله إخوة جل جلاله أأوي
إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. لروايتي كتير أفرم برسير كلا لبي غمريان صلى الله عليه وآله وسلم شي كلمة زور زور قوري إنسان بيلا شي أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعبادي أو إخوة خوي هلي بجادك ملائكان بيلا يا عبدكان إخوة بيلا أمير بريتي لشي سبحان الله وبحمده. لروايتي كتير لصحي مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوة اللي بأفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خوشویسترین و شکان للای خوات شواروشن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر گرنی لا یضرهن بأيهن بدأت بکامیان دست بی اکی دست بی بکا مهم ام شواروشه زور بله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لفرمایشتی کتر صحیح مسلم لأبی مالک اشعری و افرمی الطهور شطر الایمان خوباكو خاوان كردن نيوي إيماني إنسان إيمان دار عقيدة عقيدة نيوي عقيدة بريتي لباكو خاواني شكا إيمان وشيك بو عقيدة بكارية أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان للرج قيامة أتي ميزاني شا كان بربي دزور بلا الحمد لله الحمد لله يكوا ميزان للرج قيامة برأكا وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض هو أجل هردو كان بيك وبلي سبحان الله والحمد لله أو النوان أسمان كانوا زيبوا برأكا لخير أبي ملائكة شي بنوسم شي خير بنوسم بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاو بنوسم أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إترخوا خوي بو خوي نوان أسمان كانوا زيبوا برأكا جويرية دايكي إيمان داران أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان ويجي بياني چوه دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لمالكي خوي دانشتبو دواي أوي پیغمبر يخوا صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحاي كدو برايو سيري كد جويري لهموش شويني خوي دانشتبو فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجمه اجتهات موتو هربو شوازي كدانشتوي قالت نعم وتي بلي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لدويتو من شوار كريم موتو سيجر وتوما اگر بقرسائي ببيوري بهمو اويكتو وتوتا أمرو بقدر هرهمو يان أبي أفرمي وتم تشي أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله خوا تسبيح خواكم وحمد خواكم بأنداز مخلوقات خوا ورضا نفسه بأنداز رضا من دي نفسي خوا وزنة عرشه بأنداز عرش خوا قرص عرش خوا ومداد كلماته بأنداز زوري وشكاني خوا جل جلاله أفرمي أم تشوار كلمة بأندازي همو يبو لرويتك أفرمي جويريه كومل نواتي دانابو توي دانابو شون تسبيحي خومن بريتيلا ناوكي قزوان كومل نواتي دانابو يكيب لا أدايو أو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنكر بلا أمامك زور كاد أو تريك التسبيح بدعته الله يكي زور قوري أفرميه نهي لنكر قبل أمامك أبم نواتانا وأبم بردانا جيامك روا نا فرمي من شوار كلمة موتو لو يتو زور ترى كشوار كلمة كبريتيا لم كلماتا إما زماني كون كالصلاوات أدرى لسر پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهوان رايا ولقى الكون كائنات وقردونا يكي صلواتي أداب قلاي دار يكي صلواتي أداب هناسي مخلوقا يكي صلواتي أدا بجواني السيركان وقرساي السيركان يكهم الكتاب نسرا ولا صلواتا خوزق السيطان أكر كسيق عالمك هاتو يكتب نسي ولا صلواتا لا أول وابو آخر هاتو كوني بيشاوتا ولم كتابا بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات أو صلواتنا لكتاب السنة نهاتون بلام هميشا علماء عباد أما ينكردوه ديان وصدان كتب لو باريان نسرا إمام الشافعي لسر مرقا فرموي
لدوي وفاتي يكب لها ولاني لخوابيني فرمي بشير رزقارك بو أي شافعي فرمي أوها مجتمع نسي وخري وفوتهم يكلم رزقاري كذن لكوتاي كتابك مو نسيم صلاة السلام بربي غنبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بأندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافلون بأندازي أي خلق ذكري أكا ويادي أكا بأندازي أي خلق لي بآقايا كأما زور زور أكا بأنداء بهوي أما ورزقارم بوي لكلمات كانت أنا كالصلوات أدن كتسبيحات كان همو كونو كائنات بيشنا ولا قليل زانا ينزور قصيان هلا سر أنبابة تباوتي في قيد ودرجة ناتوان لم أجالي أباسي كم بلام قولي أرجح أويا كأويل السنة وارد بوتو أتواني بخيني أول لسنة وارد نبو لفضائل أتواني بخيني بلام أويل أحكام أيا علماء ملاحظين لسري هي بون منا أجر كسيك وتي سي طلاق بكو أيا سي طلاق أكو يك طلاق أكو خو أو سي جار نيوتو طلاق بكو طلاق بكو طلاق بكو يك جار بس سي جار كيوتو أول أحكام اختلافي تيا دروس أبي وهند لزانا ألان هر بيك حساب وهند يفر منا والله شون لشتكان يترى حساب اللي يشع حساب أجر كسيك بلا ألف ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليون ألف ألف بمعنى مليون مليون صلوات لسر بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أيا مليون يشبو أرواي يقدانا ببي أنفر ما يشتاني بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلوات بو يجرابو بو يرشتو بويا اختلافي زورة لبين زنانا لسر سير رأي تفصيلات زورة أو كأرسان أكم أو قولي أرجحك إنسان أو صلواتاني كأيدا أو ذكراني كأيدا أجر بيتشاي وبشتي قرص وقرص جرام بها أبي وكو بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم بجويلي أفرمي من شوار كلمة موتوا أم شوار كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه كم مخلوقات نكر مروف ها مخلوقات هاو حتى شي خلقي خوايا لبردك ولا دارك ولا أستيرك ولا كهكشانك ولا قلايك ولا ميروليك ولا هنجك ولا بابوليك ولا هره همو يوا همو نشو ما كانك همو مخلوقاتي خوايا جل جلاله هر همو يبيك عدد خلقه ويضع نفسه أبي رضا من دي خوات شان يبي كي تواو أبي حتى أو رجاء أمري هرب الله سبحان الله وبحمده رضا من دي خواتا ونابي بأندازي أو وزينة عرشي قرساي عرش بالروايتك أفرمي أسماني دوهم أسماني يكم بالنسبة لأسماني دوهم وكو حلقيك بدرقايك أو درقاي حلقيك بشوكي بيو وبتشنك حلقك أسماني دوهم أو نقورت لليكم دوهم بالنسبة سهم وأوها سهم بالنسبة شوارم وأوها حتى حوتم بالنسبة عرش وبوشي غازي بالنسبة عرش إخوة أو أندبتك أسماني حوتمش دي بأندازي قرساي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوة يان برس كرو ومداد كلماته كلمات إخوة طوابونيني ولما أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي إخوة صفتي إخوة نا أوله نا آخر هو الأول والآخر طوابونيني باندازي اوش برزانا سبحان الله وبحمده وخواه برسكرو خواه بخاتي قوري خود لنوري ام كتابة بشمان مكا خواه جان داوار دي اكل لنوري ام فرمايشتاني لم كتابة لخزمتيان ابن ببشمان مكا يا ربي خواه نوري ام كتابة بكار ارامي بو مالمان ارامي بو غورمان ارامي بو نفس دلو درونمان ارامي بو غرق و شارمان ارامي بو ولات و الاجتماعمان ارامي بو پیغمبری خوا امتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خواه گو لگناه منیشی اجوبوری و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا ابدا الى یوم الدین.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وخوش بيستانم لباس خواسي كترين وي زانشتي لقدان ويخو تفسير الرؤى وتعبير الرؤيا لين سبابتي كتري قرنجي أم زانشتا كبيوستا وبيوستا بوكا سانيكا دانه تفسیر ولې دانه خو بو خلکې کن یان خو بو خو یبکا خود کته ته تفسیر خو بو خود کې کومله آداب تر هي کومله قوانین او یاسې تر هي په وسته بزانی در باندې ځانشته پیروزه یک ګلو آدابانه ک کس معبد په وسته تی یان کس ک خو د بینه ودې تفسیر کا بو خو یان بو خلکې په وسته بزانی ک الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره زانان د فرمون او کو ابو عبد الله الصالح کې چې کنا اخوانا ثاني امتي اسلام دفرمي الرؤيا دبيت الخوشتك نق مغرورتك كاتي الاخوة خيكي خوش بخوته ودبيني نابي مغرور بي بخوت ضلت بي خوش بي ضلت بي قش بي بس عمالة كانت نابي مبنيكي لسر خو بلكو اگر چاك بودا بزيات رهو دي بوچاك بدي اگر اش خراب بودا بنا بني بخوالي اما لسر اساسي خيوه كبيني وتا بيدوايا بحشتي تورشي عمالة دتبه بيكي او محل دير عندشي امام مروزي رضا ورحمتي خواهي لبه ده فرمي لقل يكيق لزانعين ك برادري خوي بك ابن حميدي رضا ورحمتي خواهي لبه ويش يكيق لزانعين في الخوازاني زانستي الشريعة ده فرمي شون بولاي ام ابو عبد الله صالح كبيا ويكي خواه ناس وفرمي كشون بولاي دانشتين وهني قسمان كر راس تقو ده فرمي برادر كم ابراهيم الحميدي ده سيكر بمدح كردني ده سيكر ببيع الله ده سيكر ب باسکردنی چاکی ام پیاو حتی آله کومل خوی با باسکر که دایکی بینی و تی پیو فعلا دایکی بینی بو پیاو که رازگوی و مستی پی مجامله کردنی هستی کر که پیویسته لسریم خوانی با بجره تاو که داله دایکم خوی پیو بینی و که لخویا لبهش بویتو اهلی بهش بویتو کومل قصه زاری کر لسر اوت خوانی که پیوی بینه و بای جره اوش که تواب و لباس خواسی خو و خوکانی با جره و تی بران رحمتی خواتان لبه اگاداری به عبتی من سهل كل سلامة كيك يقول أمرا كومالي خلق هدي خبي بو جراو يا كم جا بيوي كي تشاك بدو اي جرانا وي او خواني كي بيو بين راب ودا سيكر بخين رشتن تاوي بو بيوي كي شرير وخراب ودا يو ام خوانا بلغي لسر وي كم بيوي كي تشاك بغير باش دم ام خوانا بشون بيو بين دي لدو اي ودا سيكر بخين رشتن بو يلي آغاتان لخوتان بي الرؤية كمسل بي ام قاعدة تسر المؤمن سلمان دبید خوش که نگ مغروری که لجرم یاسای زنان شتی که باز کردو ایش فرموی انکاتی که کسی هست دکی که جیانی تاوب و بچون یتی خو وازی لعمل هنا و پیویست آگاداری که تو زور جارو کسانی که تفسیری خو بو خلق کن لجاری که مثلا کم ملک بطیبتی که افرتان زیادت رو یوم بما بتادن همو عمل کان یا مبنی کردو تا لسر چون یتی خو کبینی و تی چونه خوی خوی حالا سنگینه با خوی کبینی و تی لکاتی که خوی ده زانه کچاک یا خراب بنیوشه کانیان با عملی صالحانیان کسی تر یا بطیبتی مردکه یا خلقی که تر یا پیاوی که دیت دعوی رنگ زور چاک بخوی دبینه تفسیر یکی سقطی بوده کری دلی و خواه بلگی لسروی که و کسی که چاک وازی لدینه ده بی آگادار بی احکام مبنی کردن لسر خو احکام مبنی کردن لسر خو زور هستیاره که امش دیسانی که آداب و یاساکانی تری ام زانسته که زانان رضا رحمتی خواهن لی بفرمیانه پیوستا کسی معبر آگادار به احکام دنیای و شریعت تطبیق نکه بسر کسی که لخوا بین راو واتا تو لخوا که دبینی مانگ دبینی و بیانی مانگ ناکی بب رمزان لخوا کسی که دبینی و آرکی خواردو دو سلطو نفوزد بدسه بیانی تطبیقی ناکی لسری اوشتانی که لأحکام شرعیه هاتو به هوی خوانات چست بین ریبسه مخلوق کما دم احکام که تو لخوا کسی که دبینی زینای کردو عرق خواردو تو مانگ دبینی هر حکایتی که تکل شریعت اسلام ها دبی شعیدی عدل هبه و ظاهری هبه که لخوا تو دبینی بعد لبری چوار شاید صد شاید بینی لسن زینا کردنی کسی که ما دم عملی پینا کرد لراستیا دبی بزانی اما حقیقتی که بو باقی احکام کانی تریش لکاتی تطبیق کردنی خوک بسر کسی که لخوا تا بینی و تا خراب بوا زور تبي هستيارانا معاملي لقلاكي تو تطبيقي نكي بسريا اگر بيواندي بجياني خوتا وهبو امكسا هول بلي دور كورو بلامنا بفصحيكي اگر بيوزبو بحالتي كتايبتي خوت لي دور كورو
مثلا زواجك قطعي بك من ذلك نصيحتك كسيك كشتيكي هي بيوندي بخوته وهي تواني شاكي اما اگر بيوندي بخوته وني احكامي نص تطبيقي تفصحي كيتو لسر اساسي ويك لخوتا بيني وتشيوازك اما براسي لا شريعه الاسلام لا شوار شوي ام زان استاجي جينا بيتو بو زانات فرمي ان غزا رحمتي خوان لي بكسي معبر لكاتي تعبيره همشي دبي بلا والله اعلم خوش زانات من ام تفسير ام لا خوش زانات اما صد لصد جاب جيكي تبيكي بخورك يا ولي والله يهر اما يا كابراجي لا ناشيني كي يعني كسك خرابه خرابه كذا تو لا يجوان كي لكاتي كاوانيه دبي اغادان بي اما اي شي تنعك ثاني خبيره ابيش كديكا دبي بلا خوش زانات اشكري وانا بي يكشيرك دك يرمول بابه تاوي زياتر الروم بالامان شريك ابن عبد الله القاضي ك يكيك لا كلا بيواني امته قضاته كسيكي خيروار ونوداري امي اسلامي بو انا زماني مهديه صار رحمتي خويا اللي بزور نزيك بو زور بهيك هو نزيك بو استشاري زور بيدكر فتاوي زور لي وردكر روشه دشي بولاي مهدي مهدي راسته وخصي ركا زور توريلي زور بطاقته لي علي بالسيف والنطع عظيم سن شمشير وراخري شتي سربرين بين بهر استاكل لي كم لنا يبر انا ولي ما يا امير المؤمنين بوشي خدي قران وبمشي وازه رشك دنو كشتني من لسر شي علي الخوابي نيمي هاتو تتسرب الركب من الابردو سيلنا كرت وتفسير كم جراوته وبو يكدوكس وتو انا اول ظاهره تو خوش بالله من باطنه الرقيله بلان يري لسر اويك تشيبكا لسر اوي كبيوتا شوية نكيتو ومؤامرة بكا جشت لكاتيك او بياو دورتيني كزبو لو خيالات شريكو يقول الله قاضي تورد بيطلي والله قربان ما رؤياك برؤيا إبراهيم قسم أخوة خوكيتو خوي إبراهيم ليك أخوة يقولوا فرمتي قد صدقت الرؤيا وحي بيو يكسر بلين طواوة نخوكيتو خوي إبراهيم نو كشش تفسيرك يبو كردو يوسف الصديق فعلا واجه نتو إبراهيم خوبين يرتيب لي ملاي قربان الله الصمد وايا نو كسجي تفسيري بوكر يوسف قبل قضي الأمر الذي فيه تستفتي أنا ولا حيش أروانية أعم قسيكر فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين بخوي درو شون مي مسلمان لنا وبرد بنا لسر خو كردن تطبيق كردني للرجارة قيناك أبو خود إنه كسيت الضلط بين خوتو أو دور كردنا وكرب على فصح كردني يا يعني ويستن بوي كهر لنا يبي معاذ الله ما كارسات بوزانا رتو رحمة إخوان اللي بديش أنا قاعدة ماسك له وإيه كل هذا بكان دبل بين أي خوي برد قارة تفسيري كي إنك أجر وبعداش تدي وردي كأما الرنج اللي مروج قارة أنا بقول عم زمان كهو تفسيري كردني خو لسدي باري لسدي جينا وك كاريك دروسني ودبي شعر زابي للقرآن والسنة وهروها في راسه وتجربة جذابه الكيغلو يا ساني زانان باسي دا كان بو كسي ليك دروي خو دبي تجربي هب ام يا ساي بو شي باشا بو خود باشا كاتك تفسير بيت الله يكسك عزيزم كاتك تفسيري خو بو دكا جاري دو جار تفسير كاين بي كابي وزنا كاي تمشي تولا خلق باسي ابن سيرين كا بو برائدي مفسر ومعبدي خولا حتى لما ما كان يجري جاباس ذكر لما خاطري وي تفسير كاني هم الراس بو کاتو کس یک جاری دو جار نیفی که خود زانی جاری یکم تفسیر بیت لایش تیک تپی دلای دعای سیر کی وانیه باسی رزق دو تا کسی دگی فقیر رو دام او تربی باسی چاکر بو تا که خود بولاتر چوی باسی او بکال تو انشالله زور چاکی تو زور پاکی تو خود زانی وانیه بو خوله کی تچای خود بدستی خود ما چه تفسیری بو مک تفسیری خیلی ما برلای کس یک تفسیری خیلی برلای که شارزابه و تجربه لبینی هتا تجربه جيلي انا بيني احكامي لسر مبنين بك او كسجي كتفسيرك هذا بخوي بزاني كاتك تفسيرك اخوي تعقيقاته جاري يكم دوم شنجار تفسيري خو بو خلقي بعد اي حوال بفرسي اي وادر شو يا ابنا يان كاتي خي كسك خوي كي دين تبال بوي تحليلك دو اي بيبل واي يا ابنا بوي بزاني اي ام كستا شن شهر زايل مزانستا اي اهلي وي بردوام بلا سيانا من نال معصوم بغلط نكا وتنهاي شي بيغمران على نبينا عليه الصلاة والسلام والله أغلبي شكيد بالراس درش أما أجر إيشكاني بشوازك كتربو دبي الأخوات تسيو دسيلي هالقري وأو كسرش كتفسيري كيد دبعت لا دبي عقل بيوجير بيو تفسيري خو نبعت لاي يكش يلا عدا بكاني خو اللي قدرواني خو أو يكاتي كسيك خويك خراب دبي دبي بيترسي یان خوی خوی که خراب دبینه دبی بترسه لخواکه
ئەو خەوانەی کە خراپە ئاشکرایە، بەشێکی زۆر لەو خەوانەی کە خراپە و ناخۆشە بریتە لە تەنبیه ئاگادارکردنەوە، ڕێنماییکردن بە خۆداچوونە و داچڵەکان. زۆربەی زۆری لازم بە تەفسیر ناکە لە ظاهرە. یەکەم ئیش ئەیکەی پێویستە لەسەر خۆت پێیداچڵێکی. سەیری کە خالیدی کوڕی سەعیدی ابن العاص رضا رحمتی خوای لێبکەی کە لە سەحابە پیرۆزەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بەچی موسڵمان بوو؟ ئەم پیاوە سبحان الله لە خەویدا کامرایەکی بێباوەڕ بوو، بێدین وەکو کوفاری قوڕەیش. لە خەویدا دەبینێت دەچێتە سەر دۆڵێک ئاگر، ئەڵێ لە خەوەکەی وا دەگێڕێتەوە گەورەیی و ناڕەحەتی ئاگری جەهنەم بە شێوازێک بوو کە ترسی تا ئێستاش لە دڵمدایە. ئەوەندە بە گەورەیی باسی دەکا. ئەلێ لەو کاتەیە پاڵنەرێک پاڵی پێوە دەنێم لە هەندێک ڕیواتە دەڵێ باوکو پاڵنەرێک پاڵی پێوە دەنام بمخاتە ناو ئاگرەکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام دەیگرتبوونێ هێڵە. پاڵی پێدەوەنام و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام دەیگرتبوونێ هێڵە. کابرایەکی بێباوەڕ بوو، مشریک بوو. بەیانی هەڵەسێ یەکەم ئیشێڵە ئینەها لەڕوئیا سدق، سوێن بەخوا ئەمە والله ئینەها لەڕوئیا سدق، ئەمە خەوێکی ڕاستە و دروستە و هیچ ئیشکالی تێدا نییە و یەکێکە لەو خەوانەی کە فعلەن بۆ هۆکاری ئەوی کە موسڵمان بێت و ئیمان بێت. سەحابەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام کابرایەکی بێباوەڕ بوو، بوو بە سەحاب و ئیمانی هێنا بە خودی چی بە خودی خەوێک، چونکە دایچڵەکانی تر لە خەوتە ئاگری جەهەنەم دەبینی، دەخرەیتە ناوی مەعاذەڵڵا، دەترسێنرێی پێی محاسەبەیەکی زۆرەکەی لەسەر کۆمەڵی ئەعمال، خراپەت لەگەڵ کەسێکا کردووە لە خەوتە تۆڵە دێدەسەنێتەوە، یەخەت پێدەکرێ، هەندێ ئەحکام هەیە ظاهیرەن لە ڕۆژگارا دەبینیت و لە خەوا دێتە جێ، بزانە ئیتر داچڵەکە پێی لازم ناکات تەفسیری بۆ بکەیت تاوەی کەسێک تاوی لێکرد بۆ کاکە تۆ لەسەر حەقیت و خەتای ئەو نیە. نا ئەقسیر، دەستی لێ هەڵگرە، وازی لێ بێنە، بە خۆتا بشۆرەوە. عەمالی کوڕی سەیف کە یوژێکێکە لە پیاوچەکانی ئومەتی ئیسلام لە زمانی والیەکانی کوفەیە، زۆر بە پیاوێکی ڕازگۆ دیندار و خواناسیان نەزانی، حاڵیشی زۆر فەقیر بوو، کابرایەکی زۆر بێچار و بێنان و بێدار بوو. زانیان ئەمە وەزعێتی و ئەمنە چاکخواز و ئەمنە خزمەتکاری ئومەتی ئیسلامیە، گوناحان پیاوە بەم شێوازە بێت. والیەکە والیە و زەمانش تەبەڕەوانیش خواناز بوو، خەڵکی فەقیریان بەسەر دەکردەوە بە تایبەتی ئەوانەی کە زانانی ئومەتی ئیسلام بوو. کۆمەڵێ پانی زۆری بۆ دەبا، 2000 دیناری بۆ دەبا کە بۆی دەماڵێ ئەمە لەسەر چێڵی، هی ماڵی هیچ کەس نییە، وەڵای ماڵی ئومەتیش نییە تابی خەمە ئیفارت پێی خۆمە و هەدایە و ئەدەبێ بە ژووری ناکرێ، ئەژێڕێتەوە بەو کەسی کە نامەکەی پێناو پارەکەی پێناو ئەم نامەکە ئەم جوابی نامەکە دەدەوە پارەکەشی پێیگەڕێتەوە. کە دوای وەری ناگرێت بۆ لای خێزانی ئەڵن ئەو حاڵی تۆی، ئەو حاڵی مناڵەکانتە، مێردەکەشت ئەو حاڵەتی پارە وەرناگرێ، ئێمە نەبرن لە برسان پارە هەڵگرە، بەس لای باسی مەک بخو جارجار سەرفی کە بەسەر ماڵ و منداڵ تا با ئەویش ئاگادار نەبێ. خێزانیشی بە زۆر ڕازی یەکەم کە خێزانی هەڵیگرێ، خێزانیشی پارەکە هەڵگرێتەوە خێزانەیەکیانەبێ لە ناو ماڵ ئەوی خاتە ناوێ. سوبحان الله شەو لە خەویدا عەمالی کوڕی سەیف دەبینێن لەناو خەزانەکە ئاگر هاتووەتە دەرەوە، حەتا ئاگرێکی بەرز بڵێسەکەی ئەوەندە بەرزەوە بۆ تۆ لەوا بۆ بکەوێتە خوارە بکەوێ بەسەر ماڵەکەیان خەبەری بۆ تۆ، کە خەبەر لێبێتەوە ڕاستەوخۆ دەسەکا بە قیشە، دەسەکا بە هاوار. ئەڵێ بۆ خاتری خوا ئەو خەزانە چیتان تێکرد، چی تایە ماڵەکەمان خەریکی ئاسوودی، خێزانی دەسەکا دەگریان، ئەڵێ وڵای چی لێشارمەوە، ئا ئەوەیان لێ کردم و ئا ئەو کرد و پارەکەم وەرکرد. ئەڵێ دەی خوا بتگرێ، وەڵای خەری بوو ماسوتێنی پارەکەم گێڕەرە. ئەڵێ ئەویش پارەکە گێڕێتە و دوای دەڵێ خەریک بوو چیمان لێکەی، خەریک بوو ماسوتێنی تو لەناومان بەری. ئەمە مەسوو پێی چی خەوێکە ظاهیر بینیەتی لە ئاشکرایە واضحە تەفسیرەکەی کە قەرار بووە ئاگر بچێتە ناو ماڵیان نەیهێڵاوە. خەڵکی وایە جاری وایە لە تەفسیرەکە کە بووی گێڕاومەتەوە بینیوەتی لە خەوەکەی ئاگراتۆتە ماڵیان بەوەی کەسێکە و کەسێک گێناوێتی واضحە، یانی کۆمەڵە چیرۆک هەیە یان خۆت ئاگرێک خۆش دەکەی یان ئاگرێک دووکەڵی نییە، مانە بەڵگەن لەسەر کۆمەڵی حەدەث کە دەبێ بە خۆتا بچیتەوە. و بالمقابل کاتێک کە خەوێکی چاک دەبینی، خەوێکی چاک دەبینی، کەسێکی چاک دەبینی لە خەوتە، ئاماژەیەکی چاک دەیە بۆ کەسێک، هەوڵ بە عینایی پێ بدەی. نەوا کە هەر گوێنە دەی بە خەو چاک چ خراپ، نەواش کە ڕاستەوخۆ پێدوابێ نەسی قورئان عەمەلی لەسەر کەی. بۆیە ئومەتی ئیسلامی لە ئیفراد و تەفریتا لە مەسەلەی خەوا زۆر جار تێکەوت. ئیمامی شافعی ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ پێش لە دایک بوونی لە سکی دایکیا، دایکی خەو دەبینێ لە خەویا کەوکەبی موشتەری لە فەرجیەوە
لداوێنیەوە دەرەپەڕە. دەرەپەڕێ حتا ئەچێتە ناو میسر. تا ئەچێتە ناو میسر کۆمەڵێ پزیشکی لێ دەبێتەوە هەر هەمووی کۆمەڵێ منتیقە ڕۆش نکاتەوە. بەیانی هەڵەسی ئەم تفسی ئەم خەوی زۆر پێسەیر بێ. مناڵێکیژی لە سکای ئەچێ بۆ هەندێ لە زانایانی دەگەڕێتەوە. ئەلێن وڵای ئەگەر ئەم خەوەی تۆ بەم شێوازە بێ کە بینی وتە ئەوە دڵنیابە ئەو مناڵەی کە لە سکتایە لە دایککە بێ تا میسر ڕۆش نکات بە دەبێت بە یەکێ لە زانایانی ومەتی ئیسلام وفعلا امامي شافعي لا درتشو ك لو زيات رئيما باسك والنجم يصير طواي ومت الاسلامي روش كرده بويو تيان شي اما ما بس كما تا اتواني اقدار وهروا عنايه وهروا كانت تدري من بعض كاتكاتك خير دبيني لسر عنايدان اقدار بون وهروا بيدار كرده ولا شتيك يعني خليك خوش دبيني بدني يوبش نقوي واسي دبيني تجي بيانت یەکێکە لە ئادابەکانی خەو ئەزیزانەوەی کاتێک خەوێکی خراپت بینی چی دەکەی؟ ئەوە وتمان لەگەڵ خەوی چاکت بینی مژدەدەر بوو گوێپێدەر بوو وا دەکەی خەوی خراپت بینی دەبێت پێی داچڵکی بەڵام کۆمەڵی ئادابی تایبەت هەیە لە ئەحادیثی سحیحی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلامە باس کراوە کە ئەو کەسەی کە خەو دەبینێ پێویستە لەسەری جێبەجێی بکات هەم خراپ هەم چاک لە کاتی بینینی خەوی خراپدا یەکێک لە ئادابەکان ئەوەیە کە خەوێکی خراپ دەبینی خەوێکی ناخۆش دەبینی دیارە خەوی ناخۆش بەشێکی و ئاشکرایە ئەوەیە کە هەر سەرەتا تۆ هەڵدەسی لە خەو هەر سەرەتا کە تۆ هەڵدەسی لە خەو غەمباری بێتاقەتی پەشۆکاوی ئەحکامەکانی عولەمایان دەفەرمون یەکەم یانەوەیە پەلاو بگرێ لە خۆی پەروەردگار بەخۆی پەروەردگار دووهەم یانەوە ئیستیعاذە بکە بەخۆی پەروەردگار لە شەیتانی ڕەجیم ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم تحقیرا له واحتقارا له ئەمام لە حادیثی صحیحی پێغەمبەری خوای هاتووە عەلەیهی سەڵات و سەلام سێم یانەوەیە سێ جار تفکە بەلای چەپیە چوارەم لە ئەحکامەکانی کاتێک کە خەوێکی خراپ دەبینی ئەوەیە ئەو جێگەی کە لەسەری خەوتوی بە چ لایە کا خەوتوی بەو لایە نەخەوی تۆ کە خەوتوی لەسەری بەبلایەکە خەوتی پشتەوە سەر لایەکی تر ئەکسی هەولاوی کە خەوەکەت لەسەر بینی و پێیدا چڵەکاوی لە خەو پێنجەم یان ششەم ئەوەیە کە ئەللا یحدیث بیه الناس پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی بابۆ خەڵکی نەگێڕێتەوە کاتێک خەوێکی خراپ دەبینی بۆ خەڵکی مەگێڕەوە تانەیەتە جێ ششەم یان یان حەوتەم یان ئەوەیە کە دەستکەی بە نوێشکردن و دوور کە نوێژی سنت کەی بەو شێوازە ئینشاءاڵڵا بە هیچ شێوازێک خەوی خراپ تەئسیری نابێ بەسەرت ئەو ئادابی بینینی خەوی خراپ ئەمما ئەگەر خەوی چاکت بینی ئەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دیسان لە چەندین ئەحادیثا باسی ئادابەکانی کردووە یەکێک لەوانە فەلیحمەدیللا عەلەیه سوپاس و ستایش و شوکران بژێری خوای پەروەردگار بێ لەسەر ئەوەی کە ئەو خەوەی بینی دووهەمیان لە حکومەکانی کاتێک کە خەوەیەکی چاک دەبینی ئەوەیە باسی کەی بۆ خەڵک حەمدی خوای پەروەردگاری لەسەر بکەی شکری لەسەر بکەی و پێت خۆش بێ و بزانی لەلایەن خوای پەروەردگارەوەیە و بۆ خەڵکی باس کەی بۆ لەبەرەوەی بە باسکردنی ئەمەلی زیاتری هاتنە جێ هەیە بەتایبەتی بە ئەو کەسانەی کە خۆشیان هەیە شکە لە حەدیثەکە هاتووە ئەللا یذکرها ئیلا لیمەن یوحیب بۆ کەسێکی باس دەکات ئیلا ئەوانە دەبێت کە خۆش هەیە کەسی خۆشەویست و دۆست باسی کە ئیمامی علي كوري مديني رضا رحمة خوي لبي كيك يكل جورتين في عواني أمة الإسلام على زانستي علل كمثيل نبنا لو بجنا لو دعاء وشواز خوينا ولا زانستي علل رضا رحمة خوي لبي كبخاري كواضح بخاري كي هم عندي ناسين دلوا هي لا هيش كلاي هيش كسي كلا أست هيش كسي كأخون بكم نزاني ولا زانستا إلا لا علي كوري ابن المديني نبي رضا رحمة خوي لبي دفر من لخومة علي كوري مديني جديرة دفر من لخومة كأن الثرايا ثريا تدلت كواكبي ثريان زيزيك بويو حتى تسميدا أم خوا خلقي خوشة بدل خوشية وبو خوشة يستاني جراوته إمامي ابن قدامة رضا ورحمة إخوائي دي بك أم تفسيرا أم خوي دي جراته وكبو خوشة يستاني جراوته دلي والله خواكي هاتو تجي سيون بخوات شوة مبلغي لعلم وشوة آستيق لعلم هيش كسيق نشوة آستي أولا أو زانستي وفعلا شو تثرية لسانستي فرموده ما بس تمشي عزيز عالم خو
كاتك كتشاق بو باسي كخرابيش بو او احكام كان يتي ولقل اوجا اقادار با زور جار خواي پر وردگار داچ لکاندنا هداية رين موني کردنه اكا دبي وريابي عملي بيبكي وبتايبتي او كساني كا سحر يان لكراو جوي زياتر با او خوانا ببينن كا او خوانا بدن كدي بينن اواني كا سحر يان لكراو انا بخوا يان چاو يان لكراو يان جنيان تدا يان هرت شكاياتي لو حتكاياتاني كا نخوشي كي معنوي توشيان بور نخوشي نفسها هن نخوشي كي ترى وريابن كاتك خويك دبينن ان شاء الله زوربي جار بديتي لاغا دار كدوي خوي پروردگار لجوري نخوشي كو جوري چاره سلك زور كس خو نخوا في وتراوا جوري نخوشي كا وهروا جوري سحركا يعني شويني سحركا ك من خميك يكم لواني كي لو كساني ك سحري ليك راب وجاري كان باسكر وتي قرب من سحر ليك راه وحال موتوشي فيدا بمو انا راح تم تندين شو نشوف چندین جگا چو ای خون بینی و لخون ما پیم دلیم فلانه شو ناوی شعرک و ناوی شعرک و ناوی گرکی که پیو تبو لخویا لناو کامل برده و تبیان لوی دا شتیک دان راو همو جارک دی بینم که دچم لوی دا حالی هنمو در یگرمو حال خوش بیتو بلان تر خبر من بیتو و فعلا بچو تم شو بشکم لوی دا سحر کد بی کابرات شو بو لوی دا دجر بردکان دوسی بی او دو ایو حالی هنوشان دو بوی خوي پروردگار سحرك إلي نجات داك أما شتيكي واضح بو أشكرا بو بيسي جي بتفسيرنا أكر كابرا خوي شو بدو أو فعلا وادر شو ما بس نبيسي أواني كسحر يعني أكرا وزهر جار معرض بو أوي كخوي پروردگار لخوا سحرك يعني لسر لابا خوي پروردگار نخوشك يعني لخوا بو تشعر سربك إمام بخاري رضا ورحمتي خوي لي بي أكيد لا في الخوازة برادر كاني دي جاريتا ودفري بخالي لخوية بخالي لتمانية لقل أوهم وخير نواري اشتبدم طلب علم وسبحان الله توشي نخوشي وهردو شاي كورب هردو شاو كاني لدزدا أفرمي دايكي شويكي عن لخوية إبراهيم عليه السلام بيني أفرمي بيلا يا هذه فلانا كس فلانا أفرت أو خوي فروردقار شاوي كوركتي جارايا ولا بردعاء وبارانو لارانويتو ولا بر صلاحي كركشت خوي جوير شاي كركتي وشاي كديتو كما قصه هي صحيحه واثر هي ثابته افهمك بيان يلا سي راس تخو كركي سيره كم زال شاي شيتي وخبر يا كاتو سيره كان شاي كركي عيبي لما اشكالين او شاي سبحان الله شاقوته بو لبروا دعاء زور كردم ويوم كساني ك سحر يعني ذكر انا خوشي كاني يبدا بجوري خوكانيا عشاب لعل اخوي كروردقان اقاداري كان لدا بكات يكي كلا حكم بشكاني اهدابي خو او اذا انا عند فرم نظر رحمتي اخوان اللي بيوكس عليك خو باشخاص او دبينا هول بن او اندى جيبدن بسيري اشخاصك زياتر بلوي جيبدن لا چي وتنو چي كردني ناو خوكا چی وتراو چی کراو بیکن به بشگ لوی که خودی او کسچون یعنی بو نمونه عمری کوی خطاب دبینی ولا خوته صفات عمری کوی خطاب بریتیلا عدل بریتیلا او هم صفات جوانی که حیاتی بلا من سر و رمو عادل بونیت لکرد آری خوش معنا کاتی خوی کشتی که هم بشکر یعنی به بشی عمرانه بی حتی اکو عمری کوی خطاب رضا رحمتی خوی لبی عدل مثلا ابو ذر دبینی صفات ابو ذر حذيفة دبيني صفاتي أبو ذر صفاتي حذيفة كوريا مرزا رحمتي خويا اللي بزور بلا ميكي كان لو أنا بديتي الشعر زابون لفتنة خالدي كوري وليد دبيني بديتي لجنقاوري بعكس جو كسخرابة كان دبيني اسكندري مقدوني دبيني بديتي لخوي مجي فرعون دبيني بديتي لظلم وستم كاتك أم كسانة دبيني أو صفتي كزور زالة بس أو شخصية راس توخو اليوم شورناو بشو شوازي تفسيرك اترقى لقل فرعون بشر هاتي بزانا دوجي ظلمي اگر ظالبو بسرتا بزانا ظلم اللي كسي كردو ظلم اللي دكاتوا وبزانا ظالميك ظالده بسرتا صبري لسر كده حكايتي خواكا چون بيت لجير او خوي كبينيو تلقل فرعون يعني لقل ظالم مستمكاريكا بدم او تفسيريكا اما كبيني لقل عمري كوري خطابا او جارب زانا آيا او چون لقلتا بشتيتي كردوي يعني بشي بو كردويتو بشي توي كم ماوا
اگر عمری کوی خطاب بشی کرد و بشی توی کما بزن عادل نی نگ عمری کوی خطاب عادل نی او عادله نگ ور صفتی او شتگی با خوی تو جابه تو کات خود عادل نی اگر خالد بینی رای کرد لجنگ بزن خود ترسناکی اگر حذیفه بینی تو شیفت نبود بزن تو شیفت نبودی خود اگر استمکاری کد بینی لگلی آبین خوش بزن لگل استمکارانه چون یتی خواک چون بو یا کم جار او صفتی زاله بس اشخاصه لیوم شرنا و تفسیر کی إمام أبو الفرج الوزير أبو الفرج ابن عبد الله كايك كلا خوانا سكان دي سان إيش كاسي كي مشهور وبالا دستو بهيبت بو ولا ناو أمة الإسلام روجي كان لخوية عثمان كوري عفانا بينا ديان عثمان كوري عفان خوي خوي كي بيني ولا خوية بيغمري خوي بيني عليه الصلاة والسلام كفرميتي بيان لا إيما الرجل لكي توا فعلا عثمان كوري عفانا وروجك هسا على خو فرمي من دكو جريم الشهيد دمو دمر هو فعلا وفاتي كرد درسي كرد بخير النبي قرآن وهيش دفاع إلى خوينا كرد شكرا زاني فعلا هرد بي بمريت بيغمري خو عليه الصلاة والسلام عليه بيفر هو بيشتيج نصيحتي كردوه كنجنجي بويا درسي كرد بخير النبي قرآن تا شهيد يان كردو خوين يرجع بس القرآن أم كابرا دواي شندين صال وثماني كوري عفان نباو أم إش دواي شندين صال كابرا يكي بدس بدا صلاته وبهيما ندبوه نفوذي خويها بوه شوي كان لخويا عثمان كري عفان دبيني وباوشي بيادا دكا سبحان الله دلين بياني كهل دسير راس توخود نس دكا بخوش وردن علي هذا غسل الإسلامي أما بريتيا لغسل إسلام وخو جناب أم غسل إسلام أم غسل خو وشو ودلي من أمشو لخو مع عثماني كري عفانا بيني وباوش بياكر ودل نيابة فإني مقتول لا محال دل نياتا عندكما ومن دمر دسي كده بوسط كردن وهل أو روجة لو أين يجي بياني نو يجي كردو قرائي وطا ني ورو قدر يخوان ني ورو أتشابو نو يش كسي كي باطني دي لنا ونو جا برچ قوي ذاتو وفاتك كابرا زيدك بوا عثماني كري عفانا بيني و أيش خويك بيني و شهيد بوا أتوب زار باوش كله بعثماني كوري عفانا بغدر أي شهيد كلا بوش يوازش كبرا تفسيره كي كبرته كاتا چونيتي بينيني أشخاص زور ضرورة بو چونيتي ليك دانوي خو بمرجع بزاني قورترين صفتي زالبو بس أو كساتشي كاتي عبد الملك كوري مروانا بيني بريكي لرفايته خوشي كاتي ابن الأبي رضا بيني أقرب يا ناسي وشخصيات أنا يا أقرب بيني تقول لا تناسي بشو بدو أبزان أو شخصيات تشي تيابو حجاج دبيني بيتي لخو رشنو استم كردن إمامي نوي دفع دبيني بيتي لخو فقه وفهم ابن تيمية دبيني جار زانا يكتل زانا يعني أمة الإسلام بريتي لفهم وفقه وحكمة أو كسانة صفة كاتي دا زالة اليوم شو رجل تفاصيل وردكاري خو باخي كترين أو شيرو كبهو كاري شوازي تفسيرك نق نقطة كاني تر لخوا شيء كتب يدرى وشيء زاي عدل شيء لخوانا زانا عمر شيء كردو لقل طوا بشي كردو بشي كمي بيداوي بزانا توانا عادلي وهكذا بمشي وازا دبي تفسيري خو بكرت وليك داناوي خو بكرت تارا ديما كتاي أمبشا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بان دبيت بلد شاتي ددم كخواتك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. براين خوش كاني براي السلام ورحمة وبركاته إخواتنا لسربه أمره إن شاء الله وتاري بينجم مانا لزنجيره وتاري باسو خواس بينجم بزنجيره وششم با لبرواز وتاري كمان بسفر حساب كر بيشكيك بوبو چوننا وباسكا او بابتين رول خزمتان باسيكين درجي بابتي بيشو بابتي الزمان بيشو دس كما وتاركا بيم خوش بملاحظيك. طبعا الحمد لله خلقي زور متابعي وتاركا للريقى انترنت ومانا ام چن وتاري سرتامان وتارقلكي علمين يعني بزمانكي زانستي قصاياكين تيا لبرچن هو كاريك يكيك لموضوع كان بابتكان كقصيتياكين يعني بابتكان بوخوان زانستين بابتي الزمان وأوانا. اگر بيتو ايما زنجيره وتاركان من وكو چيروك بو خلق بازكين وكو روداو قليك رابر دوا اما بيجن دواي كلايو بابر دو كوتن ايما امانه بي رابر دو ميجو اواني كا رويدا ولا كونا بودا توب كينا بلان بو جيان. يعني مثلا بونو منواتي بغين كباسي جياني پیغمبرانا كين ما بس ما نوني شو چرب كينو باس لچيروك يك رويدا وتيا پريو باس لوا كين آيا بلان لجيان چونا. مسئله دروس کردنی کونیش، دروس کردنی کون یعنی پیک هاته کی فیزیایی، کیمیایی، احیایی همو لعنه کانی زانستی تیا کو بوتوا انجا امش که قصه لگل خلق هاکینو باوی اوی که والا انترنت بلاو بیتوا و همو جو رکانی خلق گویلی اگری چه مسلمان و چه نام مسلمان گویلی اگری پیویستا به همو زمانه کان لعنه کانی رون بکینو بو خلقی ببورین. اگر کمالک مسلمان و برای برز مانیه لهند یک پشکی و تارک من تینا گن انشاءالله زوربي وتاركت يا جيشتونو بابا تكرونا بلام هاني جار هي جار جار اتشينا ناو موضوع قليك وموضوع قليك بحسيكي فيزيائية يعني بحسيكي كيميائية يعني شتيكي آلو جورانا. ما بس ما تركيز كرنا للاياني اوي كواخل كاني كي ترهي جيومان لي اقريب اوي تيبقن لانو حقيقة شبه وقمانا كان كلام روجانا لانترنت ووسائل كان او روجين ري ابيد امشتان الرون بكريتا وابو لقل زماني قنجي امسر دماغ سبكين وابي خلق لو بابتانا تيبقى اي اما خرافياتيكا بو اما باس كراو يعني حقيقته علمش بشجيري اماناكا. ما بس من زيادة التركيز كرين للا انا زانستيكي او بابتايا بويا اميدكم ان شاء الله بلاني خوشيز خوشيز خوشكاني برئيس ام بابتا بهند ور بقرين قرين قيدان من بلاني زانستيكي اقارتو بو او. طبعا من لو تاري بيشوا باسم لبابتي الزمان كرت زمان يكيك اللي موضوع زور زور دقيقة كان لبابتي فيزياء وزانا كان يعني عصر لدواي عصر بشيوازي قصايا انتيا كردوا مثلا بونا اسحاق نيوتن لقال انشتاين وغيري اواني زانا كان بيش اويش يعني قصايا ابن تيمية قصا قليكي كردوا يعني مفهومي نظري نسبي انشتاين تيا در اكري يعني هر جوري كتير لم جوراني كقصي تيا اكري يعني اواني كوال احاديثة واردن هاتون بشجيري تازتين يعني نظري فيزياكا كمان بيشتر باسم كرد ايكيك لفيزياء زانا كاني امسر دمنا جوليان باربرا كيسا ما مصايك ليكيك لزانكو كاني بريطانيا او نظريك يك على الزمن وهمة اما شد قال يكن الاسلام كوملك اما جيب يكرا وهرشان اما نالين قرآن كتابك فيزيائية يعني كتابك يوانية بلام اتوانين بابتكان لولا انا ومثلا نبون منكس برسارك على بوتي واي وتوالنا وتاني فيزيائش تأيدي ام لا انا اكا نقبلين ولا اما قرآن اتو قرآن كتابك فيزيائية يعني احيائية بارحال بو من تركيز الزور لسر زمانكم. طبعا براني برز زمان ومكان من بيشتريش اما جنب بكر بقناعتي من برأي من زمان ومكان لقل يكم خلق دروز بوا يعني نية بيجي عرش دروز بوا دواي زمان دروز كراوا يعني دواي مكان همو مخلوقك هاتنا ام دنيا وهميك هاي بيوتري دنيا مخلوقات بدر لحقيقتك بريتيا لخواي قروم يربان خويك بدر لأم مفهوماني يميتين هموش تيك لما نبيوسي بزمان ومكان هي يعني نية عرش بيوسي بس شوين نبي عرش شويني قرتوا بنص حديث أفرميه فراوانيكي او اندو قورية ولا ليك متالباس بكر حزنا كم دوباري كم هو وارو هذا زمان جبريتيا لا او حلقة زنجيرة متعاقبة كوا اسحاق نيوتن باسيكا وزانا كان يبيش اسلاميش باسي الكرو بلانبوي اما جاكم بمانا نظرنا تازب وتناو بو اوانا بريتيا لمش متعاقبة كيك بدو ايكا ديت وبريتيا لوي كوا بيوانديكي بهز هي لبين الزمان ومكانا بم بيكوا بيواندي لبين الزمان ومكانا مروف كان خواهي قرون مهربان بم جرد روسيان كلا هنده كان مش كيان زمانية هنده كان مش كيان مكانية شون بهم معنى يعني مثلا بون من بري خلق هي الزور قرنجادات الاني كات
مثلا ثانيه على ثاني او نعم مثلا بن سري صالده على ها ثانيه كتره بيت 2000 او انده بصال ميلادي يعني ثانيه كتره بيت دقيق زور جرينغلاي دقه ثانيه جايس دقيقه الساعه بيت 12 كك شيت الصفر هيف مشكي زمنيه هيش مشكي مكانيه مكانيك مكانين اوانيك مكانين زور جرينغي دنا مثلا لنيوجا لسرينيوجا كاتي اي سي زلامي واهي لبان ختك كاتي سي هر دو نوكي بنجي هل هيك شو هنا تركيز كان كاتش من زور جار تركيزي امشتاكم كاتش دركو عسير بي خلق كان هيا بي ريك داناوا نوكي بي هالا ام خطا نوكي بي شالا وخطا ريك دايناوا كاتش تو دايناوا زوزو او سير خوالك حزنا كاتو بيت لار داناوا بي اكتالا دو بي اكتالا بردم حزا كات يعني قياسي مشكي هندسية خواي قرار بمش شوازة دروسي كردوا يعني هو بو قصيه كي خوشتان بو اگرمه وتيان امام اكبو كاتي خواي آوا بو برادری که سودانی جا سودان یکان زور گرگی ندن نه زمان و نه مکان توزه طاقتی وردکاریش چیان یا صرفیه یه گرن تی برادری که سودانی نیو جکره ولی نو رزکه یک توز لبرو و تی اما جبه و تی دیگه که توزه برو دعا و تی اویش که تی چوت دو زور چوت دعا و تی زور چوت دعا و تی سره که رزکه هم لاره دوباره چوت دعا و تی که توزه تر بیره برو تی هم جاله حتا برو هم جا هم زیادر پی در چو و تی که وام نود برا توزه بچو دعا و هم چو دو هم پیزور بده دو تی که که وام یعنی هستی که زلام گرنگیه ده تا مکان که که وام نود بیره برو تی ما هم سایسه تو امامت من بو که یا شوت من پیلی دی برو دو بیره برو خوش شوت لیه ناده نیوزا که من بو بگه لکول من کرو با چی اماجه بم خالاکم هی میشکی مکانیه هی میشکی زمانی من میشکم زمانیه چون میشکم زمانیه که تلانی نیوزا که میشکم الله اکبر لناو میشک ما او ساعت هاله بردم ما لناو مشكما مشك ما يجي ساعات او ندق او نص ثانيه توابه لا صوت انا هو تنو كات السلامه ده مرك ثانيه كيو كاتيه مثلا جم ساعات دوانزو شش دق و 20 ثانيه نجي نيرو تاكم سلامه ده مو اواكم ريك 6 ثانيه كاكم ريك 20 ثانيه مشك بالزمنيه يعني يا جار مثلا رقميه جار واي سعر اللي يخرم لكاتي سعر اللي يخرينا يعني لقل من على كان امشي اللي بين يعني او سهریه علی بردمو جمعری سهره که علی بردمو سهری که یکم دیتا میشکم میشکم یکسر لگل جمعری سهره که خوما تقصیل دابش یکم انجام کلیه درکم لگل جمعری موبایل کم ظر بیانکم نایزانم بواه کم اماش تیه که انسان کسی خواهی گروه بجاره دروس کردو من میشکم زور رقمیه زور طاقتم لجمعره هیا حتی عیسی و عیسی سوره تکویرم بوتان خوین من سوره تكويرم بجمعره آياتكنا لبر كردوه يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سرت وإذا العشار عطلت لو تشي باشو بيشي بكي من بجمعركي تسلسلك ديك نادم اجينا جمعركي نيرمي بيرم تسلسلكم لبيره بويا من مشكم زيادة الرقم زالة بسريعتا مكانو اشتيوا بويا زور تركيز لسر زمانكم إشي خوما أما كاري خوما بابتكي زور زور قرنجيشا حزكم لسري الراب وسطم يعني خواي قرر مهربان كاتي عرض وآسمان يدروس كدوه ما صالح كذا دوانزا معه بنص آيات القرآن خواه فرمي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أو رجع عرض وآسمان يدروس كدوه خواه ما يقرأ دوانزا معه باشا منها أربعة حرم شوار لو معنا حراما لو كاتوا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أتاك وتاي آياتك واتا صال بريتي لدوان زمان باش ام دوان زمان خواهي قرر مهربان ان شاء الله لباسي زوية اش مسر ام خالطة اما بابتك في زياي فلكية كوكو بيتان بوت من بحثي ماجستيركم زياتر لاني فلكية يعني زياتر كون بلاي قرنجين بلاني فلك داو ان شاء الله لباسي دروس كرني زوية كومالي عماشتان في ادم سور خواردني زوية سيجور حركة هاي لزوية بود رزبوني شو وروج ورزكان سيجور ام جور سور خواردنی زوی به هیچ جوری هیچ نظامی نیه یک بگیره تو هیچ نظامی که یاسایک نیه یعنی مثلا من نظامی که دابنی بیشی که که گن بونمونه سال 365 روزه چینه سر باسی دانانی زمن 365 روزه دابنه دوائی ماوی سره که غلطی تیه که 365 روزه ربعه که بیسی تیه بخواه دوائی ماوی غلطی تیه که به نظامی که نظامی که بس خواه خواهی تیه که يعني حتى إسلا مسألة نسبية سور خواردني الزوي بدوري محوري خويا بود روس كردني زستا بشار فصلك سر رأي والصالك بدوري خلا سور خوا يك حركة هي آوايا يعني خويس بيش جو سور خوا شو روش دروس كي حركة هي بس يكمل بس يدروس كردني عزة أم حركانا وأكاتك كوا
نظامك نية بلا أول نقطة كوتاية يترنا بريتوا سأتينا سرتق في مكان بوت تأكيد كناوي أم لا أنا لسري الرأس بوي تيبقن بوت شيء خواي قرر مهربان حفتي دانا وبحوت روش سمن بس هنبوه كم هندي خلقه تو حفتي كروتا بينج روش دعاي بوه عندك كده سري كان غلطن أشينا سلام بعبت أنا بعبت قال لك يورد وخوشن هذا كم لسري بزان شو كبعبت الزمان وكاتو يمر رجعنا تيان بلام يكك لجرنجا كان وتاني ما حديثك ماني لصحيح بخاري مسلم يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربيه فرمي خوي غرو مي ربان فرميتي يؤذيني ابن ادم يصب الدهر وانا الدهر فرمي ابن ادم ازاري من ادن بوي جني وبكات ادن من كاتم من دهرم هركس يك جني وبكات دا مثل والله الطفل وروجي لدايق بوم يا روج روجي كي رشا يا بخوا روجي كي ملعون ويا جني وبكات ادا خوا فرمي وانا الدهر الله وقسم منك شكا كاتي اول الدهر الدهر شتيكي وهميه اللي مشكي اوايا او الدهر زمانه او بي نكردو دوش روجي سياشما فلاشتم لي قوميا روجي سياشما كبي نكرو من بيم كردو لا سياشما كاتي جني وبودا اصلي جني وكي قرتو بومن كواتا افرمي بيد الامر اقلب الليل والنهار شو رجا ودسمن من شو ما ورد بسريا توشي مصيبتك ابو كاتي جني وبكاد دا جني وبمندا لبروا أبيني خواي قرو مهربان لقرآن زور زور قرنجي بلاني زمان أدا يعني من يمروكو ملك لكتابي أغاني خوم خوشويستان بردم لقل خوم بردم بشاني كتابي أغاني بدا من 450 مصدري فلكيم لبردس آيا همويم لنوادري كتبي فلكينا ولا ضمنيا كو ملك كتابي زور زور دقيق كقرنجي بوقت أدا يك يك لو كتابانا كمجلدك قوري باسي زمانك لقرآن لقرآن باسي أجزاء زمان عصر ضحى نيورو مغرب خور آوابون خور هلهاتن شو جزء أكاني شو سيكي شو نيوي شو كوتاي سيكي شو يعني حمو جزء أكاني الزمان قرآن أجيت آياتك أنا وكاني أو كساني مشكان زماني أكثر مشكان زنجلي دا يعني زنجلي دا جه نيوي شو إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي أدنى من ثلثي الليل يعني جي يعني توزيك مش ثلثي الليل يكتو هاد دق وردكاري أبو منصور الثعالبي ليش كل كتابه كان يا بس لأجزاء الزمان أكاك هزار أو نصال بيش سنوسيتي على الزمان شو روج روج بريتيا لدوانزا وقت ناوي أنا با ناوي أنا هيلا ناوي عربا شويش لدوانزا وقت وقت بيسوتشوار كات ولا سر أم أسسو بنما لدواي أوعتون بابتي ساعات إسكا إسا لسر بيسوتشوار ساعات الروا لسر أوع الرون وبردوام أبن خايف قرر مهربان لقرآن بس يا معك بويا ابن تيمية رحمة الله بيفرمي الحدث والزمان والمكان متلازمة حدث وزمان ومكان شتقليك نهاوني يكو بردوام متلازم ليك لا ينفك بعضها عن بعض بويا حتى أخوي قرومي ربان باسا كاتي باسي حدثك لنا وبهشت إيسا لنا وبهشت أخوش وروج مانية بياني وإوارة مانية قال القرآن لباريها اللي بهشت وفرمي أفرمي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية بكرة يعني كي يعني بياني زو عشية يعني كي يعني عسر نظم وزاني أنا عشي يعني عسر لفظي عشي لقرآن لك بنت أن كلمة عشي عشي يعني عسر يعني كاتي خلابون معنى عشاء نادع عشاء جاوز لعشي عشي يعني عسر يعني بانيان وإواران بردوام رزقان بوداء باريه رزقان دي تخور باشا بانيان وإواران كوالا باش تخو خور نية تخور وين دروسك زانا كان تفسير ابن كثير رحمة الله عليه فرمي أي في مثل وقت البكورات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء الأنوار كات أزانن وزمان أزانن بلام أويك خوافين بكرة وعشية بكرة وعشية ما نين لنا وبهشتا أويك باسيك ما ابن كثير لتفسيرك أفرمي أو باسيك عليه وكو چون تو تصوري إيسا بيانيان وإوارانك آلي ويش التصوريك تصوري زمانك ببي تصوري زمان خواهي قورو مهربان أوي دروس كرت خواهي قورو مهربان بيش زمان بوا أم تصورن بيشتريش أما جم بيكر كفيزياش تأيدي أما أكاد يعني أجر بيتو بيجي خواي قرر مهربان بيش زمان بو ببيش زماني غلطة يعني بيش زمان وتأو بيش زمان توزك بيش زمان يعني أيش زمانيكا كابو أيش بيش يويها بي أجر بيش نوي يعني شيء أو بيش بيوتر بيش ذاتي من وتاري بيش أما جم بيكر يعني سأما بوني أمل أنا أمز جوتا وجودي أمل لم كاتها مسانيك بون من لناو أمز قوتا حتى ما ينو لنا بونك ببي يك ثانية بكرة يك جوجل بلاكس بشو بشكي او يمد لها ماوي او اندجار دوبارا بيتو بون من لناو أمز قوتا شكو زمن من لسر ناچه علماء نحو كاتك تعريف اسمك أنا لنا الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان ما بس يعني اسمي جامد انك اسمي مشتق شكو اسمي مشتق ربطي با
زمانه هيا مثلا الضارب زيدن يعني اوي كذا زيد ادا لداهاتوا اسم فعل بيندي بزمانه هيا وفق كان اوشتا النبي صلى الله عليه وسلم لداهاتوا ان شاء الله اوي كاسم بيندي بزمانه ان هي اسم جامد اي مثلا بون محمد كي محمد بياني اوار نيورونيا هيك بيندي بزمانه نيا اما بي اوتري بوني ذاتي هيك ربطي بزمانه نيا چونك اسم جامد بوني ذاتي هي ربطي بزمانه نيا لم بابا وجودي خوي غير مهربان كايتر خواله زور بالاتري متشبيه يمكن بس بوتي غيشتن امانه ديني نوا بوني خوي غير مهربان هيك ربطي بزمانه نيا وهيك ربطي بمكانه نيا او هيك تصوري كان لزمان ومكان تصوري وهمي خارج لحقيقتها هاتنا الدنيا وهمي وابي ببي وهمي تصوري زمان ومكان تابك بويكاتي كيمن نفي خوايك كاين لزمانه نفي بوني ناكن نفي خوايك كاين كلزمانه به نفي خوايك كاين كلمكانه به باور ما نيك خوايك به لمكانه وخوايك به خوايك بكبيستي بمكان به يا خوايك بيستي بزمان به بهي جوري واعتقاد اهل السنه وجماعانيه بويا ابن تيمية شهر بمشيوازة اماجي بوكر دو اواني كربتي ان بحدثه هيا حدثي بونور ومخلوقات غيري اما خواهي قرر مهربان هيش ربتي بيواني دين سر اوي كوا زمان چون قياسة كريه اما يسا قياس ماني قياسي سال ماني مانغ ماني حفت ماني كمن يك يك لو بابتاني لميشك ماي بوداعتو قصي لسر بكم بابتي زمان انسايكلوبيدايك تايبت بزمان دابن ري يعني تايبت انسايكلوبيدايك زمني بس لا مانغ بكا مثلا بونو نتوايت ناو مانغي شباطة شباط معناه چه بونا اي شباطة يا مثلا هاي تناو مانغي ربيع الاولى بونا اي ربيع الاولى او كيشت چه كتياد روز بو پاشو پیش بو چه مانغي رمزان ناوستي لشونيكا لصالك دوباره بيتو مثلا جاروائي لزستانه جاروائي لحاوينه بو چه جاروائي روشگاري كورت جاروائي دريجا اما نه گشتي گوبل كومل پرزياري زمنين كا پيوست جواب بدرينه و لداهتو ان شاء الله من نيت ميشتكي لسر بكم بلا مو اگرنگا باسي بكن ليره لپیش تقویمی زور خلق هاتون تقویمی اندانه و بوی خلق بزنن کات چون اروات نظامی کات هاتون سیری فلکیان کردو سیری جولای کونیان کردو یکم جار کبیریان لی کردو تو بو یکم جار بپی جولای منگ لی کندو تو چون که منگ لشوا دیاره کاتی لشوا دیاره و لگلیش اثارکان دیاره شوازی گورینی شوانکانی بو برجکان برجی جوزا مثل برجی ترازو برجی دوپشک برجی شیر او انا اخوال القران السنيان بي اخوان هذا انا مخلق تايسا ام بابتتي نغيشتون حزكم دعاء مقطع جاب كانوا بجيا وخلق اقدار به اي ما باور من ببرج هي برج اخوال القران فرمي والسماء ذات البروج لشونك شانازي بخواتي خويك تو فرمي تبارك الذي جعل في السماء بروجا باكو بيغردي وغوري وبركه بو ذات وجلال خويك كلا اسمان برجكان يدرس كرو او برجاني كواهيا برج الشير برجي كاور برجي يسك برجي دوانا برجي ترازو اما انا برج لاسمانا هر جارك يكيك لاسيركان اسننا او برجانه اوز برجي سطل اما انا هر همو الى قران اخواسيوني في اخواردو واما انا زور زور گرنگا و شانوشكو جلالي خوي گورو مهربان لم اسماني او كسي شارزاي برام برام انا نبي اگاي له هيچ نيه يعني مثلا بونيو بس ماكروت مرا امرو خور حالا برج فلانشتا خلق تو جنوی پیمندا او تو بهر تو برج یا برج شرک و نازم چی نازنه موضوع اگل چی نازنه فرقه ل بین استیر ناسی ل گل استیر بازیا او بابته که ان شاء الله خلق اسمان کانو زوی زیات رس مسلیمه بس تم لی ل قدیم ترین کات 6000 سال پیش میلاد ل سردم فراعکان ل مصر قدیمه یا کم جار تقویم دان داو به پیمان دان ریا جولای من یاندانا بلم سیدیان کروا جولای من کشه کی تیایا كاتي من ديتا وسيركي دواي دسال سيركي اي زور زور فرقي كروا سيركي دواي سيو لما وي دسالا ورزي غريب ورزي كتر هاي خد ام كاتي من لي ربو هاوين بو ويس بو بهار ويس تشيبو ديتا دوا وكما كما او بو زستان او بو بايز سيركن غران كاري زور تيايا ناتشار بون هني كان شون جرينجيان داوت نجم يعني استيركان جولای استیرکان جولای استیرکان اشکالی که زور زور گوریتیه اما جولای خور 24 ساعته بو اوی شوروجی که خوری دروز به لسر زویه بلهم لسر زویه بو اوی جولای که استیره غیر استیره خور غیر استیره دروز و پیوست من بچنکا با 23 ساعت و 56 دقیقه 4 ثانیه پوینت یکا یعنی تقریبا
پنج ثانیه پوینت نو لهمو روج یک فرقی هيا روج نجمی لگل روج خوره او بابته کی آلوزی فلکی ما بس موانیت یا زور دریجه پی بدم بلام مصر قدیمه کان کاتی هاتون اوان کرد دوای اوا جاره کیتر 2441 سال پیش میلاد قبل الميلاد یعنی صالكي مصريان دانوا قبطي كان لو سردن بعد جن قبطي عفوا صالك صالكي مصريان دانوا كبريتي بو لدوان زمان ام دوان زمان همو سيروج بو لدوي او سيروجا سيره كان بيج روج كماكا تيان كردوا بيج روجي لواحق ان بو دانوا نانا روج كان امانيك زياده لسر صال اكرس يصو شصو بيج روجي الرياك اي روج صال شن روج شنيكا سياساتو شصو بيج روجو 6 ساعات وشتيكا دين سر إن شاء الله ورد كاركاني باسكين واتا ربع روجيك توزيك زيادة يعني تقريبا بستو چوار شتيكي آوايا بوينت بستو چواركا يعني ربع كم تركا بين ساعات أو اندى دقيقاكا كاتي أم لانين إهمال كرو سيرا كان دوائي معوية بينز روج بينز هر سالة بينز روج كمكا بينز روج كمكا دوائي دسال پنجار روج كمكا دوائي بيس سال ست روج كمكا هم ورزا غوري جاري كيتر دوائي بيس سال سيرا كان هم كيشي تيادرو دو چيب كاين پنج روزیان بازیات کرد و بالام لگل آواه. پنج روزیان بازیات کرد. سیره کن آم پنج روز لدواي مایک. سیره که همو صالک ربع روز کمکا. ده سال اکاتا دو روزونی و کمکا. صد سال اکاتا بس پنج روز کمکا. دو صد سال اکاتا پنجاه روز کمکا. سیره کن دوای دو صد سال تقویم گانم خلالی تیکوت. اما اشکالی که جاری کت دروز بوا. بایا تقویمی ترهب مثلا تقویم عبریش اندانا و طبعا سببی تقویم مصری قدیم ایس صالی. 6265 مصري قديمة تقييم عبريش مالي او شهر لسر نظام مانا الرئيسة 5588 تقييم عبري تقييم اكبانية اما بابتكي قرنق ابو ايما تقييم كردي تقييم صالي كردي 2563 كردي هيج آقاي لينيا يكيك لتقييم وردو دقيقة كان نظام يوكو نظام غريغورية كيسا لسرية چين بيوترين تقييم ميلادي ام تقويم ميلادية 365 روجة 4 سال جارية أبيتا 366 روجة يعني ماني شباط بسوشت روجة أبيتا بسونو روج بو أوي بيني أو روجة بكري كوا كمكا بلام أوا هر إشكال إشكالكي سطاسط حلنا كروا حليكي باشي كردوا أما لما أوي 10,000 سالة سير روج كمكا ام تقويم ام تقويم غريغوري كيس خماني شي بيكن تقويم كرديكا ام تقويم كرديا لا صالي بين بين صو تشلونوي بيش ميلادا كاتي خوي اشوريا كانوا ميديا كان ميديا كلا منطقه كرسان جياون بقيادي يكيك لقائده كان بناوي دياكو هجوم كان لمنطقه موصل جنجيكا كان او جنجا ابيت السببي دروس كرني دولتي ميديا كان دولتي ميدي ميديا او ابيت السرتاي دروس كردني دولتي كي كردي لو سردما قديم كبيش ميلاد بوا لدواي حفته وهش صال هاتون يعني با تقويم بو روجا دابنين هاتون تقويم كي زور ورد ياندانا وحوصت صال بيش ميلاد اما ياندانا كايسا امرو اكاد كي زاني امرو تشني مانغي كردي او تشني صالا كي زاني كاس زاني هذا كان بيكي بي امروش هشي رزبالة صالي 2500 بسوسي كردية طبعا ام تقويمه بشجو خراوة هو كاري بشجو خسنا كيشي يعني بوعي ملتي كردة نبوني وعي لناو كومالغاي كردية او السيسا وسيو او نصال حكمتي دروز بوا يشتغل اثر تقويم مسيحية چين باشا ما تشربت مان بشباط وايلول وامانه اصلا معناه شباط وايلول چيا يعني يونيو يوليو جولا مثلا اما يناير فبراير مارس اما انا معنيان تشيا معنى تشي معنى كده ربط يا وتشي ربط ها والطقوسه هي ديني او دينه بهي جره لو ولاتي خو انا زور دقمنه وخلق استفاده هيك ليناكا يعني بوتشي ما اشتك نبي مثلا بونه ونيسا تقويم كرديكا ببي ورزكان بشكرا وربطي بكارو كسابتي ملتي كردو هي بهاريان يعني كروت السي ورزو نوروزا لقلب انا مر لقلب جوزردان لدويوا بوشبر خرمانان قلاويج لدوية والرزبر كيس لناويين دوية والخزلور دوية والسرماوز دوية بفرانبار ريبندان رشامي تقويمي كردي لسالتاوه هموي بسيوك سيوك دس بيك
هتاكو يعني شش مانية كم هموي سيبك روجة لبهارو هاوينة لدوايا بيتا سي سي سي روج سي روج بلام رشامي كآخر مانية دوانزية بسنو روجيان داناوة لصالي كبسا چوار سال جاري بيتا سي روج اتر بمشي وازهر ريكو كتقويمي غريغوري جاري كيتر ابيتا سي ساتو شستو شش روج لچوار سال جاريكا ام تقويما لده هزار سالة سي روج غلطكا حيش هيت جامعك نية لبيني تقوي مكانه باشا تقويمك لدوية ودان رو تقويم اسكندره كإيسا حاليا 2335 دو تقويم هيا تقويمي فارسي بيجن اما حسا كم بيتان بخلال ام كإيسا ايراني كيك لتقوي مكاني بكار ديني بيوتر تقويمي جلالي يكيك لتقوي مكان تقويمي يزدگورد بوا تقويمي يزدگورد وفاتي بيغمص صلى الله عليه وسلم داناوا بسلتاي صالكا ببي خور ليكي داوتوا شانزي حزيراني حزيراني صالي سيصو شستو دوي ميلادي كروجي وفاتي بيغمي صلى الله عليه وسلم بسدوي الربيع الأولاك بسدوي أماني الربيع الأولاك صالي ينزي كوتي سكرديوتي السرتاي سرتاي تقويمي يزدقورت كيسا إشي بيانا أكري أما ببي تقويمك كيشي كتايا سطو بيس صالجاري أبي يك مان زيادة ابنا سطو بيس صالروي هموت مان سالك دوان زمان دو اي سطو بيس صال دوان زمان او سالك بيت سيان زمان همو مشكلة يا كافرة لو چه تقويم نزاي لبيري بچه او مان ناوي چه ناوي مان شهرزاد او بيسو تانا وشي شهرزاد لإيران باوا شهرزاد او ايا يعني شهري لدايقبون شهري زاد او مان زيادة كان بوي تقويم كان ريق بيتواقينا او انا كان خلالي تيك بمرو لزمان بكار هناني كيشان بو دروز بوا لسردمي سلاجقة سلجوقية كان سلطاني خراسان او كاتب جلال الدين سلطاني خراسان داوايكر لعمري خيام عمري خيام شاعر معروفة زورك لمؤرخة كان اظن كرد بوا تقويم يقدابنا تقويم يكي دقيقي ورد كلا سرتاي كوتشي بيغنبر وصلاة والسلام عليه وسلم دس بيبكا بابي خور ليكي داتو تقويم يكي ورد داناوا ك 3,800,000 سال جاري يك روج غلطك سير كان فرق لبيني تقويمي ميلادي كي خومان ده هزار سال لده هزار سال سير روج فرقك يسم صالي 2,000 مثلا كبوة ده هزار سير روج فرق ما انكردوا أم جولة فلكية يك يكلا جولة عويس آلوزة كان زور آلوز طبعا عمري خيامي كيك بولا عالم فلكية كان تازترين بحث كلا صالي 2021 تقديم كرا بسدو عفوا تقديم كرا لجامعي بغا من لو كاتلكاتي بحثي ماستر كما بو دريان خس وتيان بمروري زمن بيأوي بزاني جاري واي نيوجي مغربي كاتي نيوجي باني بحركي كتير غير حركي زماني شو روج بحركي كتير حركي اوي زوي كاتي اوا كاتا شك سي حركي هي لكاتي دروز بوني زوي ابو تنباسكم ان شاء الله إشكال يدروسك ده هزار سال جاري سير روش كيشي هي بلام أم تقويميك وعمري خيام دانا بيوت تقويمي جلالي تكبو جلال الدين سلطاني سلجوقي كان لخراسان دايناكاتي خوي 3,800,000 سال جاري يك روش غلطك أما يعني أما أو بري دقية 3,800,000 جار سال يك جار غلط نيم أنا تقويم بيجي أو غلطنا توش دوائس كيو 3,800,000 سال دوائي وهزار تقويمي تردان ري بلام تقويمك نية جامع بي بدقيقي بيجن ده مليون سال جاري غلطناك إلا أبي غلطك بوردي بدقيقيني معنى نظامك كإتركوته يكيك لا اشتكان حزك ما معجي بيبكم مسألة حفتية حفتية خواي قرمي ربان حفتي داناوة حفتش تيكي توقيفية بيغنبران كيش عن أسان نظامي حفتش جمال حوت مثلا خواي قرمي ربان آسمانا كان يدرس كرو حوت طبقية زاوية دروس كرو حوت طبقية لباسي خلقي زاوية بوتان باسا كم بابتك يوردو دقيقة دروس مسألة طبقاتي الزاوية مثلا بونمونا درقا كاني جهنم حوتا روجا كاني او حوتا زور جاري والله حوت يكيك لو شتاني كلا شرعة زور قرنجي بيدراو جمار حوت يكيك لقرنج ترين بابتا كان كقرنجي بيدراو مسالي حفتية بيجن حوت روجا ام حوت روجا سيستميكا او كساني كبيركارية زانن حوت يكيك لو جمار بيجن خوبش يعني شي خوبش يعني لا يقبل القسمة الا على نفسي او على واحد يعني قبول لك دابش بكات سر هيج جماره كلا خويان جماره يك نبي قبول لك حوت دابش دو نبي حوت دابش اسم اللي قال فقه كان مثلا جدول دانم جدول دانم ملم كاك يان شمو يك شمه در ثانيه سي شمه عطليه تشا شمه بين شمه در ثانيه جمع عطليه
سيكا شما يك شما او دو شما يك شما دو شما سي شما تو شما بين شما جمعه ابي دو رجع عضلي تيك انجا شما دوامك اتو دو بعد هيك سيستمك نيه كوي كاتو طبعا نظام ما نيه بتواني الحفته الريخه الا ابي لبيني اياك رجع عطل بجري يا سينيه حوت هيك كوي ناكاتو هيك تيك لبلا والا ابيت يك رجع لترك انجا نظامك انت الريخه بيتو يك رجع لايكم دو رجل لا تركك إلا دو رجل يعني بلا فاليك تركيك إلا بين تركيك إلا شون تركيك إلا تعصيتك به نظامك قبولناك لسردم استالين الشيوعية كان كاتك اتحادي سوفيتي عند روسكر اتحادي سوفيتي عند روسكر استالين أتوتيان كاك حفت بكنا بيانجا بكنا بيانز روش حفت بكنا كنا بيانز روش نزيك دو صالة سري رويش تنسيرا كان أم بيانز روش نانا پیانوت هفته کاری بر دوام پنج روز که عطلیتی آن بود پنج روز مثلاً یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه شنبه جمعه ای درک یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه همون روز ایش بک دو سال خلقی شکر خریق و خلق بتقی تو تیان که کامه چون واجی آن تیان که روزی کی بازیاد کن روزی که آن بازیاد کرد که دیان شش روز لذای معایی کیتر تقریباً سیانزه چهارده سال دوای و چهار سالی اوتیان که آگاه بگردم سال هفته که باقی جان و ناچتره ناچار بون یعنی تقویم که اندانا دوانزه من بود سی روش پنج روز یان زیاد کرد بود نه ناو روز عطل کان روز خوشکام روز لینین دو روز یان دانا نه نه روز کار روز کنن روز صناعت یعنی پیشه یعنی پیشه سازی روز کشنن نه روز کبیس يعني أول شهر صار جاري زيادة كت ما بس مزور ولدك إلا بعبت كني بلام دو صار بردوام بو لدواء يانز صار لدروس كني تقويمك دوباره قرانا وصار حفتة ناشر بون لايدن لا ألمانيا شمان شوى تقويمك وين دانا دكاتي ثورة ألمانيا دوباره نما وكاتي كتير صالي شمسي كيسا أم صالي كخمان حسابي كان بيوتر صالي غريغوري غريغور سين بوا گریگور پاشا بابجین پاپای سردمی او سردمه بو کاتیکا یک یک لقشکان هاتوا ام تقویمی داناوا سالی گریگوری بریتیا ل 365 روزو 22425 ل 10000 یعنی ور دکارگی اوایا 3000 سال جاری او کو باسم کربوتان یک عفوا 10000 سال جاری سی روز غلطک برحال نظامي شوروش بسوچوار ساعتا بسوچوار ساعتا 1440 دقيقة 84400 ثانية شوروشك ام ساعتانا كليك ادريتوا بنظامي ام دقوينان ليك ادريتوا بو نظامي كواباسكين 3000 10000 سال جاري سيروش فرقكا جوليك لزمان دروس بي نظام چون بوتان رون كمو بابتك زور آلوزة بي حزناكم لو زيادة البروم بو دقيق كردني اما هیچ نظامی که ساعت نیه اما بپارزه الا ایس ساعت یک دروز بنای ساعت ذریه سال 1948 دروس کرده و پیاوی که امریکی بنای ویلیام لیبی دروسی کردوا یک یک لو ساعتانه دقیق ترین ساعت 30 میلیون سال جاری یک ثانیه غلطک 30 میلیون سال جاری یک ثانیه غلطک یعنی نیه نظامی که به حرکه شمس تنظیم که به هیچ جوره خواهی گرم یعنی من ما دروسی کردوا بای ابینی كاتي الان خور روج چنك تمنيتي لا يخو معنى جن شو روج چنك جن يك روج لسر زوية يك روج بلام هر براسي يك روج نيا 0.999 خواهي قرم يربان ما دروسي کردوا بوي ابيني كاتي الان خور روج چنك تمنيتي لا يخو معنى جن شو روج چنك جن يك روج لسر زوية

تقويمك دروس كرد باسي اواكا بوكاتي ساعات على غلطة غرينتش ختي غرينتش هيا ايزا سما سبونا لا يخمان ساعات لبريطانيا ساعات دوسيا ساعات مان فرقه او اتشيا او ختي مسألة خطي استيواء غرينتش صفرة او كانت مثلا العراق ابو ظبي وموسكو امانه زائد سي سي ساعات دسلو غرينتش امانه هش ساعات امانه كم ترى امانه زياترا ام فرقه جاواز يسعى تكانه خور روجا ايا غرينتش نقطي صفر كلندن دا انريا بو اوي ايا اول نقطي غرينتش يا ختي استوى شونه كيترا بو ناطيرو لصالي 2004 بحثي تقديم كردوه كالي نقطي مركزي عالمي مكيه ابي عالم لداهاتوا ابي مكه بكات الصفر باقي شونه كان لسر مكه قياس بك ام خوش بختانا ام بحثا لبريطانيا صالي 2005 يكيك للجائزة قوركان عالميا بيدا كيس عالم كيش ما واتاك ويستا خوش بختانا او بلغي لسلوي كمكة مركزي هم عالمة مركزا ابيت الا مكة الا كعبة بكرة نقطي غرينتش نقطي صفر لساعاتا اينا غيري او ام قشت فوزا لساعات كاتا هيا اكررته بو ام حالت تو بير كارو چند سالة ام حفتو انانات وخلق ونواري نبوا يسا هريك يكلا ايما اگر بيتو اگر بيتو ساعتا قيلة دسيانة وموبايلة كيلانة بنا زايم رو چند شمايا ام قشتان اخوانا وارا خلق لم سريزاوي بو سريزاوي لم قارة بو قارة قش يجا دو شما سيا شما چوار شما كس خلافي تيانية بسان خلافي اكما تيا دروز بو اي باشا اخسر دمان اخوانا واري خلق علمي نبو اخوانا وارا نبو چون دو شما سيا شما ليت يكنا چو چون لسا دمي بيغمي خواص اصم اهنزاني مرو جمعايا چون لبيري انا تخوانا تقويم يانبو نا آلي يانبو چون اهنزاني اما وايا براسي اما شتيك اخوي قالو مهربان بزنديو يشيتو حتى قيامت قران كاري تي انا به بلا ما بيت شاك سازي تي ابكري او مزانن روج لسر زي بريتي ل 0.9 نو نو نو نو, نو هتا بروا وهتا روجي كي كامل نيا لسر كوكب كان تر فرقي تري مثلا بون مونا لسر كوكبي زهره كبي وترك لسر اساري استري هن اساري بيان لسر زهره دو سو تشلوسي روجا لسر زهرة ما اسمع يعني يك روج ودو صوت شلوسية روج لسر زهرة الروا لسر مريخ روج يك بوينت صفر سي لسر مشتري ني روج كم ترى يعني ليك روج خو أنا دو روج زياتر لسر مشتري الروا دا لسر كوكب الزحل كيوان صفر بوينت شلوبين جا لسر أورانوس نبت بهر حال ما بس تمشي ما بس موتان لسر كوكب كان روج وشو فرقك صال فرقك ما نقش إشكال دروسك لا يخو من صالك سيصو شستو بينج بوينت بسوشاشا تصورك لهنك شون هي بون مونا لسر كوكب الزهرة دوصو بسوشار روجا لسر مريخ يك بوينت هشتا وهشتا يعني دو صالي جركة تقريبا زي كي دو صالي جركة بوي صالك بروا لسر مشتري يانز صال يانز صال انجا صالك روا دا يانز صال بوينت هشتا وشج يعني زي كي دوانز صال انجا يكسال يكسال يعني ليه اتشي دوانز صال يما انجا يكسال يعني ليه اتشي اما انك وملك حركي جوازن لما بابتي فلك قياس الزمن بريتيا علمي بنكامات علمي بنكامات كبيرة تري علمي هورولوجي چون ساعات بجن هاور وانجليزي هاور هورولوجي يعني زانستي ساعات ساعات زاني علمي كي قديمة چوار هزار صال بلا ميلاد ام بابتك جرينجيان في داوة من بحثيكم لبدس آية كتابك ان زي كي شخصته هنا لا باريا باس لا او لوحة قديماني مصرك كهزاران صال بيش ميلاد بوا چون حسابي الزمن يان كردو ومسلماناني زور زور جرينجيان داوة لتطويري ساعات ودروس كرني ساعات حتى ساعات قيشتو تأمروجا مسلمانان پشتی سرکیان ها بوله دروس کردنی اما ساعتیان بخول دروس کردو با آو دروسیان کردو دوی و سینیکان با جیوه دروسیان کردو حتاکو ساعتی زرری که سلام سردم آو دروس بو گیشتو تاوی بو آوی باورترین شیوه با دقیق ترین شیوه بتوانن کات دروس بکن نزانم کاتا کم وزم توزی زیادر تیه پران لدر سیداتو انشاءالله ولدن برون بس خلقی زوی زمان بابتی که زور حالا گریه و من اوی سا آماجم پیکر لیره لحزار ایکی اوی اکل سر زمان پیوست باز بکریه وايتر من اگر كاتكم كشيب كما زمان يتري درس كما بكين درس فيزياء وقت امانه بلام هر ابيد مسلمان لم بابتان شارزاب او بزاني بابتي كي زور زور اعلوز ورده وقران زور زور گرين كي بيدا وحديث كاني بيغه صلى الله عليه وسلم يقول سبيت ديان بحسم لبردس هيا بس لو بابتانا كچن زمن وردي بيدرا ولا اسلام لا قران چن گرين كي بيدرا واو شت تازاني كوا علم تازي هنا تكايوا چن پشگيري لم لانا كلا بابتي علم الزمنه او انا گشتي بيويستن لدرس إذا أتوا إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. الجادة شاري الجادة يعني رقايش قورك لناوي دا هندق ريق تكهي تنسايدك وكذا بلان برويك اتجاه در جابيل. فعل الشيخ زور موفق بولا تعبير لو معناه علم طريقة شي تسجينية بو معناه إلا دبي أو كتبه بخيني بانياني ساعات شش حتى دبخيني بس داي فلان كسي بخيني أقنايش لي درناتي هركز هستانكر أو قناعة دخات الزهن تانا ولي رابك. علم بلتي بابي كسني وكو طبعي شاري إطاري عامي هي طالب علم ليرة وليرة درتو ناقات نتيجة. والله ليرة لو مجال الأفراوانا أسعي كان ريق هذا قريت بر بويا ري علم للطلبي علم ناقة تسق بكريتو ناش بإطار عام مكش وافكين اللي بيدي أمتشتو قلتنا بري شاري قاكي أو الريب قلنا بركدا ما بات بو علم سبتني يا جمعي همت وصرفي همت بس نية داريو شو همتي زور برزة زور إيش دزولة بقام لي اتجاهي شي غلط هر تن زيادة دزولة لزيادة نزيك تب كرتو شي لدي دور دك كرتو. بويا لكل مطلوب طريق يوصل إليه همو مطلوب ما بستك رقاية شي خويه. فمن سلك جادة مطلوبه هركس شاري مطلوب كي بقية بر أوقفته عليه دي بات السري دي جينية تجي. ومن عدل عنها عدل في الشيء إلا اشتكد عادل بو عدل فيه ملام عدل عنه يعني مال عنه لي لادا هركس لو رجع لادا لم يظفر بمطلوبه أو يدي يبدأ استناهنه بهماشي وعلميش. وإن للعلم طريقا من أخطأها هكذا ري ليتك تي ضل ومراد بي ولم ينل المقصود مقصود ما بستكشي بلزنا هني يا أوبر وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. فائدة سوريك كم بدز ديني ما يوم ما نويكي زور أو تفسيري أو ما نبودكا فلانة كس ده صالة بازة صالة طلبي بازة صالة الحجري هيش شي صالة كدستي بالطلبي علم كدو أو زور برتان روشن ترى زور زيادة سردر لعلمك دردك هتا أو كدو إخو زور ما عنده لو حجر أو حجر لو شارب أو شارب لو درس بو أو درس بنا قاتا هيت بزاني جادي علمك بجادي علمك دا درة. يقول الزرنوجي رحمه الله برهان الدين الزرنوجي طبعا طلبي برهان الدين المرغيناني صاحبي هداية كتابك الاكتبان معتمد كان مذهب إمام أبو حنيفة كتابك هنا لتعليم المتعلم طريقة التعلم فيركني أوكر ري علم جادي علم فيري متعلم فيري فير خواص بقي لماذا داد فرمي وكل من أخطأ الطريق ضل كيشكوي هركز الطريقي ليتك تي قمراد بناقة تهيج ولا ينال المقصود او ايد الشيء بدستنا هنا قل كم بي او جل يا قول وزوربي جل الشيء ويجل يعني عظم قدره هو مانوشت الجليلة يعني عظيم القدر. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق جهل بالرقاء بالرقاء يدد باتة جيقائك وآفاتها آفته درد نخلو أو نخوشي وطاسة وطالة وطولاني للرقاء ديتا بيش. والمقصود جهل يشد بما بستكد آمان زكتاك سنة ناسيو نازاني تيه جهل بوشتانا يوجب التعب الكثير ما ندوبوني زور بهن يتكايا ومع الفائدة القليلة لقل فائدة وسودك بعكسه علم برقاك بتصال وتصول يكاني بمقصود وهذا كان إنسان فائدي زور بني لقل ما ندوني كمتر.
وقد ذكر هذا الطريق أو طريق علم تي قربان جزاكم الله خيرا بوتان بيان كدين بو أقامان دبي أقامان لو ريبي ريكتيا وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع جامع يعني كوكلو مانع يعني ريقر أو وصف تعريفي صحيح ويتعريف صحيح به دبي جامع به همو أفراد كاني كوكاتو مانعش به نهله هيج تك غيري أو بيناس كراوة داخلي به يعني بون هنا أقر تعريف إنسان كين بوي روح لبريكي روح لبريك كتواني راكر دنيه روح لبريك كتواني راكر دنيه أو تعريف أن جامعنا مانع جامعني بماني أو أني ما هركز تواني راكرني نبو مروف نبي أغانيا همو مروف لخوي كوناكات أو بيناسي أغانيا جامعني ماني عجنية سوك غير مروف جدقريتو زور حيواناتي ديكش ورا زوري حيواناتي ديك روح لبرنو تواني راكرني شانه يو مانع نبو منعي غير إنساني لك اندوي بيتنا وتعريفه جاء الشيخ وصلي لفظي أو لفظتك هكا يستادي هنا لفظي شي جامع ومانع حرشي تشاكو باشي كوي لكاتو غير يوش منع دكا شي أوي باسكدو محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس رحمتي خوالي بي زبيدي طبعا أصلي عراقية لمصر جاوز وربي جاني خوالي مصر بدو تسأل لها زاب وصدو بينج وفاتي كرنو تاج العروس شرح قاموس المحيط وحقا إنسان كذي خينته وسري لي دصر هاك القاموس المحيط في رزاوادي بوخوي أعجوبه وسير وسمهريك يجي شبيبه وشرح عجيب وغريب شرحك رحمتي خواي ليبي جاء ضرانك طوالي كردوء بمشايخ مصري نشان داو هم وزور بيس السام هم واعترافيا كردوء براستي أوي أمينوسي عالم في منظومة له أو طريقي باسكلون للشعر جدا تسمى ألفية السند بألفية السند مشهورة بو في قلان ألفية السند جاري بيتكاني هزارو أو هندكا سندي خوي بو هندك تيبي مشهور باسدكا بو قلان ألفية السند يقول فيها تيدا دلي فما حوى الغاية في ألف سنة لهزار صالش كزنات وان يبقات غاية أوسر جنابت ناتواني همو كتابك بخيني هموشت هر بخينيو وينا تاري سبكي فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن كابو الدبيل همو فني أو علم دا أحسن باشترين يان هل بجيري ودست بجيري كيو ديكي طريق برنامج وخد يعني باشترين كتاب بحفظ متن جامع للراجح أويك متنيشي جامع للراجح كقول الراجح كان يوفني كوكر دبيته متن النبي هلا وبلا يزور تدابي ورخني يزور ليجنابي متن كقول الراجح به زكاني أو علمي كوكر دوتو لبريدكي إيه إن جاء تأخذه على مفيد ناصحي وريد قريب ديخيني لخزمة ما مصاك أو دو وصفيه مفيدة بسودة ناصحة للصوزة ريكة دزاني طبعا شيء غسا شرحي هذا تفصيل ذاتي ذاتي كوابو فطريق العلم وجادته مبنية على أمره من أخذ به ما كان معظما للعلم أو تعظيم علم شيخ دي يبضل جاني من تعظيم علم أولي دلي أمن زور محز علم إيه يكسر دتم بس كتبي سي برجي وتلبرجي خلو مزور محز علم نا أو بحساب يخد علم البقى ولا قلت نا تعظيم علم أو يس أو جاد دي بقري بركع ولا ما قلت يا نتبر لأنه بو أو تعظيم علم يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه لولا يوبو إذا الراكب دز دهندري وكود الله يبدو يخل ماذا ناقر له رامان نا لجيقاي خوي بدو علم داقر فأما الأمر الأول يكنيان فحفظ متن جامع للراجح لبركني متن كقول بيزا كان كوكب بيته
فلا بد من حفظ حيد ما جايت انا دبل بركي عزيزم كابوت كايا اولا زيني خوما بين در ولا تيب قال بريمك او كوش ابراهيم سكران دله تناقض دروس كراو دجي تشيك دروس كراو اي باش التيج قول بريشك شي اشكال هي اقصيت مشكله تاع تاع والله هذا بلا برك يا دبي تيب كاسد بيستو والله لا بربك بس تي نقي ها شو يعني كاسطي وناك همو يفضل لا بربك ولا بركا بوي باشتر تيب جي سكو ويش تشي برا مو كاز زاني باشتر تي دغا احسن تبيت خيالي ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محاله هركز في وابي او ببيلا بركدن ببيلا بركدن نبيته عالم بابا زين بدي محالك ده درة والمحفوظ المعول عليه معول عليه يعني بشتي بيدا بسري أو شتيك أو لبركراوي بشتي بيدا بسري هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن أو أهل فن اعتمادا لسريتي بشتي بيدا بسنو بويدا قرينو فلا ينتفع طالب أو طلب ناب كي يحفظ المغمور في فن مغمور يعني شاراوة مغمور غمره يغمره غمرا شارديو متني شي شاراوة في فن لبردكا بو بس لبرو يحزي ليشتق لبركا كز لبرين بي قينا مشهوري جنيا او متنا شرحي شي زورنيا لا بس حزي لي وافشتي لبرتانيا وتا لبرنيا نعم لبرنا او السود نابي ويترك مشهورة متنا مشهورة كواز دي لهيني كم يحفظ ألفية الآثاري وكوي ألفية آثاري لبردك ألفية كالعلوم عربية في النحو ويترك ألفية ابن مالك وهذا ألفية ابن مالك ده يقول خيك أبو ضم لدنيا بقري جيكت الدزاك ألفية آثاري وشرحك لو أنا شرحك هي طبعا كما شرحي شيء ألفية آثاري مطبوع بس علماء شرح وحاشي واعتناية لسلف ابن مالك بو ابن مالك لبرك خلاص وأما الأمر الثاني دوميان فأخذه على مفيد ناصح أو ما تنور بجيري بخند للخزمة مفيدك ناصح فتفزع إلى شيخ ده شيخ زمان ما وصاك تتفهم عنه معانيه فزع يعني سريع روش نبر وشتك يا ترسيك أو راكر ند توشبك تتفهم عنه معانيه هتاوك فهمي معاني كان يوم متنيل لابقي برام بشرتي يتصف بهذين الوصفين شيخة أو دو وصفيت يدامي وأولهما يكمن الإفادة توان السوز بيبقين وهي الأهلية في العلم أهلي أهل بأهل فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك لو أنا بك معروف الناس راون بطلب علم تاريخ يعني لطلب علم لخزم الله وصابون زان دراوة حتى أدرك حتى بيجيشتو حتى ما مصطيان إجازيان داوتي وإذنيان داوتي أزيز جناب الدرز بلو فصارت له ملكة قوية فيه لو علم دا وإليها توم ملكية هي ملكة ملكة يعني أوك إنسان وقد ضغطت يقلي قوشت وخيني بو ببيع تكلف للايتي بو نمونا ما واضحتين نمونية إما كده ما نبتشي ندر كلا ولا بكذن بو إما بوتا ملك نبيري ناكي تكلفي شي ناكي نقول للرأيك بيرخو ما ناب كلا ولا بركي ها نبيري ناكي قادر كلا ولا نا كسي شمال لقى ركي وديوناته والله كلا ولا بي نكردو مستقل بولا نفس ما طوال أو علم أو ها مستقل بولا نفسي شهر زايتي والأصل في هذا أصلي أو كذا بما مصطلع عنها به ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة أم عثمان بن أبي شيبة بلاي أبو بكر بن أبي شيبة كالسجان رابدون عسان ما الله أبو بكر مقدمة بيش دخل بسر عثمان حافظ طلله قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير سعيد كري جبير رضي الله عنه هو من أثبت أصحاب ابن عباس
رحمه الله لصالي نوت بينجي هجري وفاتي كرت وبشهيدي طبعا الحجاج شهيدي كرت سعيد كرو جبير وعدي دابو ك وعدي بداش دابو لراسي دعو على كزنك دعو على كزنك ومن سببي أوابو ك سعيد بوش ونيش نقبو نيجي باني أنا نيجي باني أما جمع لك سندس أصلا كلا شيك خبري لك الدو شيك دنجي نبو شو نيجي خيفة وتا تي أوتشي تي خوا دنجي ببري فلو بتلو كلا شيرد دنجي نهات داش بتي كرم دعاء لهيتش تو هيت كزمة كلامه دوا لبرو كحجاج أو ظلم قوريش لك الدو شهيد يشكر دعاي خرابي لنا كرها أو عندي قول اللهم لا تسلطه على أحد بعدي خوايا الظالي مكة بسر كز دابا دوايما ما يهلا ظلم لكسب كابا دوايما طبعا الله أعلم بازدر روش لدواي الشهيد كردني حجاج وفاتي كرد مرد أما حجاج خلق بشيء وأنه خلافي عند الباري هي زور مدحي لكن وهي زور زمي لكن ذهبي لو أنيك ما هي زنع باربي مدح كرنيني الله عندك حسناتي هي نقم بولا بحري سيئاتي هنك تاكيه لبحر غرابي كان دا نقلب برحا سعيد كوري جبير وزار حميد خالي بزانايش هاي برز المفسير واللي شي دعاء قبول كراو لا عبد الله كوري عباس ورجرته عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون لم نوجيت عن لدبه ويسمع منكم خلطج لأيه ودبيسته ويسمع ممن يسمع منكم خلتيش يعني اوانش كلايو بيستيانا خلق ليانا ولا بيستكاب او علما لدني او ما مصايو وجوي او طلبيو لدني مو ما مصايو وجوي طلبو دك وازريته واسناده قوي نيفا وصحيح دبر قوي عبد الله كري عبد الله قاضي في حفظه شيء صدوق يعني اسناده قوي لحسن برستر قوي يعني لحسن برستر ناقات آستي صحة عبد الله كري عبد الله والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب أقر يشك هذا تجاهه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس باسي وسيجيليك صحابه تابعين وأتباع تابعين إما مانا لعموم قسك وورد قريب نك خصوصي مخاطب يا ما نزاين آيات التيمم سبب شي نزولي هي كعائشة رضي الله عنها من لوان كيف ذكرت بلان كسنا الله والتيمم بس بو حالة تنك العبرة بعموم الخطاب ما دام آيات التيمم بو هموانا خطاب كيف بو هموانا الرولة هموانا او قرنجا در حق بيشيش دياري كلاو كلاو او قرنجني تخوناك لي همو مخاطبة كان همو واني مبسطة إلا هميان كوكيوب هميان بلي اشتيا ممكنني فلا يزال بردوام من معالم العلم في هذه الأمة لنشان وعلامة كان علم لنا أمة دا أن يأخذه الخالف عن السالف خالف او يكدرن تلدي سالف بيشين باشين لبيشين يورد قري آوة ابن تيمية رحمة الله خالد الزور جوان بويت فلفمي نما زاني الصحابي في أمري خاص صلى الله عليه وسلم كر يعني تدابو بي الله مشير يعني تدابو ثم كجيه قرنك تلا تاو كابو بس قرنيت وكتبك مخيني دبي جويش اللي بي بحش أما الوصف الثاني وصف دوم كدبي لما وصعي كالدهبي فهو النصيحة نصحة ما بس تشمال للنصح دو معناه وتجمع معنيين اثنين أو دو معناه كودكاته أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به شيخ صالح بي بقنجي كي اقتدائي بي بكري تاوي لي بكري شاني أو بيشفيني بكري بيرت قدوات والاهتداء بهديه ودله وسمته جاي هدي عامير الربازي كسكة دل أموري ظاهريتي شون دادني شي شون قصدك شون بجواز لميوان دكا أو سمت أموري باطنيتي
طلو دروني چونا رزو احترامي برامبر خلق تواضعي چونا آوا كابو هدي كوكراوي دلو سمتا طبائعي خارجي ودرچي طبائعي ناوچي بقنجي اقتداي ببكي بالنيابة استفادة العلم ما وصاي ناكي كالتساود داك وتوا ما حافظي برو بحريش بيه والآخر دوم يعني دوم مواصفات معرفته بطرائق التعليم طرائق التعليم طريقي بزاني فيه بزاني في طلبة فيه سبحان الله ما وصاي واهي زور أهالي من أخدي خويدة بس سبحان الله ناتو أنا طلبة فيه أو احترام علمك إذا جيريه بلان أجر يجيك من نسكو ديتواني فيرش من فالسين لا يو بحيث بجورك بيحسن تعليم المتعلم توانا طلب فيركا ويعرف ما يصلح له بزاني تشتك سودي بيدغيني بيبلي وما يضره تشتك زياني بيدغيني لي بشاريته نك هموي بسر دا هالرجي نك إعرابي بسم الله الرحمن الرحيم بتسلو بيانز دقف كهلية كم درس طلب قبتوق زاري تغنيته وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات ففي أو نخش الرقائي كشاطبي رحمة إخوالي بأبو إسحاق إبراهيم شاطبي مالكي لموافقات دا تشايك دا أودو شاطبي زورتك الله شاطبي أصولي شاطبي مقرئ أما شاطبي أصولي تم فرق واضح يعني يعني أولا يعني كنيكي أبو إسحاقي شاطبية مذهبي مالكية تخصصي زيادة الفقه أصوله ومقاصدش أو لحفصد نوت أقل هذا من لحفصد نوت وفاتك الله شاطبي صاحبي حرز الأماني قراءات نبي أبو محمد أبو محمد شاطبي مذهبي شافعية عنده تخصصي زيادة القراءات رحمتي خوالي لبي لبين صدوسي ويك وفاتي كردو بين صدوسي وهشت لبين صدوسي وهشت وفاتي كردو رحمتي خوالي باشا انجا كورينا ما هو توا درباري حفظ هني ملاحظة بني كورينا أصل نخاع علم حفظ كثرة تكرار زور دبارك النوي برام بيبكا نزيل شي نا هيتي دي كاش رولي زور قوريتي لا نجر بس كثرة التكرار زور دبارك النوي ولا بارك النوي لبرو شناق طع عادت عادتي دو صجار عادتي دو صجار محفوظ دبارك النوي أبو إسحاق شيرازي رحمد بليد جرنود رن محفوظي خوي اشتكى لبي ذكر صجاري دبارة لكردو صجاري دبارة لكردو بلن أو زاعي جارك بنجا جار حديثي كي دبارة كردو تاو خيزانا قولي دا بصب يا أغو لبرم كده ما لبرم كده براس دولة هم يوك خوي بتو باش ما نجوتي ولا ولا عافرة كو أو حديثي ما نجي برسالة برد كده نبي لنا ما بتيك أمن لم يوك توم لني أمن لم يبم يعني يتوا كو بزان أصل علم تكرار انجا لم لازمي مشايخ سلفي أمة نمونبون ثابتي بناني رحمة خالي بن فرمي سل صال لخزمتي أنز دابون سل صال يستاش هفتيك لخزم ناصر وانا وطي استفاديش من لنكر هفتيك هي ما وصاك ولا هفتيك دردك عزيزاني بقرأ فرمي أن لبركاتي ملازمي ما وسطا بومدي دور ودريش سبحان الله جاري واه انسان هندق نكتي في ليو فير دبي ك طبعا هيك العلماء النجده بدي اركا ود جرته طلع شو مخزون ما وصايك ك نوبان يمزور بيست ك شو مخزمتي دانشتم هفته دو هفته لا دانشتم تو شارك والله لو شرحي او ديكا اخو الا ما وصل من طريق خوشمان بس ذكى هو دانش مو أحد دانش مفكر من لودك كده بقرر مو منطقي خومن بديه إيش تعاتو متلاي أو دو هفتي لاين لو كاتا شخيالك يبرين بيا كات برسياري شنو ما وصلك بنوعك جوابي أو برسياري دايوة كأمن يقينم هي هم علماء بلدي خومن خربوا بنوا
او جوابين بين ادريتو او جاتي قشتمنا خوما وصل افتكو دوفت درنا كوي وملازمي مشايخش لخزم الله صدابون ضروره قرنك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.

0: ولله الحمد.
1: دعاء ذكر يا بخوا خير صدقه وبكشين بوك سانيك محتاجا بوك سانيك عزتي نفسا ريقيان في نادا درقاي مزدوتا كان بقرن بوانا خير مكن بويك منو توي إيمان دار خير بكين بوك سانيك وابيان أشي يا متيان بدين بتايبتيك سنزيك كاني خود الأقربون أولى بالمعروف نزيك كاني خود يا متيان بدا هاو داري كلم بردفنانا لم نؤمني حاجيانا صدقه خير زور قوريه دعايا هو سرداني نخوشك بك لجيقات أو توا كنفتو كساسة يا ما أوش غالي حريكي قوريه تا كابراء نمري ناسي نتعزيكي نتعزيكي أبا فيه وأوسيه كتعزي عرفيك هول بدين كمي كين هو بلان بدري جاي سال كنفتو كساسة ناسي بدايا برودن نؤمني حاجيانا سرداني نخوشك بك أوش كندوي شاكا الرجومة تنهانا أوش بكك لك كندوي شاكا كان حتى لو أتي ندبي السدي حتى هزار فريو شدو عابو أو كساكا سرداني نخوشك بك بالله وعيدك بلي خوش بك بلي إن شاء الله خواهي نور الشفاد أدا أي كانت كفارتي بناها كانت أي كانت كفارتي دعوانا كانت خمد نبي إن شاء الله لقيامتا نخوش ناكبي لبهشتا نخوش ناكبي دعي الله برو سرداني أو من الله نبكت لنعمتي بباوك بيبشن باوك يانما ولجيانا برو دزينا بس ديانا وضمنا وايان بكا برو هاوكاريان بكا برو دابلي سلايان ونازيان بكيسا برو نقل يانا قصي خوشيان بكا برو بيان نامينا باوتيان نجيانا نماوا اوال اخوازين كيسا وكم ايما باوتيان بمايا ونقل يانا ياري بكدايا ونقل يانا صعبتي بكدايا بلا انت باوتي نماوا برو دزينا بس المنالي بباوكا كيرك هادو خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ظلم رقا فمن ردز بينا بسر من عظيم يا باوكا خوار دوي نرمكا بروها وكاريكا او انا اسمع كذا ما يكتري دابري وداخكم كان لك الفلان نسرق سين يا كامري وقاد بي لك اخ بودهم لي دابري كم صار زيانا ابو اخر نكر دوا برو لما نجفنا انا اشتا وايدكا صبح لإسلام هزور قبري لشو نجي سنة لروجي سنة قبرت رئيس باحي ذات البيت بيني خلقي خوش بك بيني خلقي تاكا جنوب يالك سريان بو آسيان كروا براو خشك الدنيا هاتوا برو آسيان كروا بانا جزنا نبي لبير جزنا بي بوينا جزنا دس كلم ليكو قدنا آزادي بكم الله

0: لا
1: بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين
0: الله لا
1: هر كسيك بيانيان آهات الكرسي بخويني لا جنوكا دا پاريزري تا ايواري لدى بيتوا و هر كسيك ايواران بخويني

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا پیشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكر

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديك اجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى. خدايا ئێما شایەدی دەدەین کەوا هیچ خوایەکی تر نییە شایەنی پەرستن بێت، تەنها و تەنها تۆ نەبێت. تۆ یەک و تاک و تەنیایی نەبووی و لێیەشت نابێ، بێ نیازی و پێویستت بە کەس نییە و هاوشێوەشت نییە. ئەی خودایە، ئەی پەروەردیگارمان، ای خدای ئێما، ای پەروەردیگارمان، بەخشندەکەمان، بەڕەحمەکەمان، بەسۆزەکەمان، میهرەبانەکەمان، ای پشت و پەنای ئێما، ای بیسەری نەزا و دوعاکانمان، ای خاوەنی منەت و فەزڵ، ای خاوەنی منەت و فەزڵ، ای بەخشەر، ای خدای میهرەبان، کەسی بێ کەسان، پەناگەی لێ قەوماو و فەقیران، پشتی پشکاوان، دڵ خۆشکەری دڵ پڕخەمان، موژ دەبەخشی بێلانە و بێنەوایان. خودای میهرەبان، خودایە، تۆ شایستەی ڕێز و سوپاسی، خاوەنی دەسەڵاتی. خودایە، تۆ هەمیشە زیندووی و بێ سەرەتا و بێ کۆتایی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، تۆ هەڵسوڕێنەری هەموو بوونەوەر و دروستکەر و داهێنەری. ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەخشندە، ئەی بەخشندەی دنیا و دواڕۆش. ئەی پەروەردیگارمان، ئەی پشت و پەنامان، ئەی سەروەر و گەورەمان، ئەی خودای بیسەری وشەکانمان، ئەی خودای بیسەری وشەکانمان، ئەی بینەری شێوەکانمان، زانای بەنهێنی دڵەکانمان. خودایە، خودایە، خودایە، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناح و تاوان. پەروەردیگارەکەم، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناه و تاوانەکان. یا ئیلاهی یا رب العالمین، یا الله یا الله یا الله، خودایە، پەرستنی خۆتمان پێ ببەخشە هەتا بمانگەیەنێتە بەهەشتت. یەقینمان پێ ببەخشە هەتا بەڵا و موسیبەتی دنیامان لەسەر سوبێ. خودایە، خودای بەدەسەڵات، خودای عەزیز، خودای باڵادەست، تۆڵە لەوانە بکەوە کە زوڵم و ستەمیان لێ کردوین، سەرمان بخە بەسەر دوژمنان. ئەی خودایە، ئەی خودایە، ئەی میهرەبان، ئەی بەخشندەکەم، ئەی بەڕەحمەکەم، ئەی خودای بەسۆز، ئەی پەروەرێنەکەم، ئەی پەروەرێنەکەم. ئەو مصیبەتانەی کەوا بەسەرمان دێ، مصیبەتەکان لە دینمان نەبێ. میهرەبانەکەم، مصیبەتەکان لە دینمان نەبێ، دنیاش نەبێتە گەورەترین خم و خەفەتمان. میهرەبانەکەم، دنیا نەبێتە گەورەترین خم و خەفەتمان، چارەنووسیشمان بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت. خودایە، بەهۆی گوناح و تاوانەکانمان، پەروەردیگارەکەم، پەروەرێنەکەم، چارەنووسمان بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت بەهۆی گوناح و تاوانەکانمان. یا رب، یا رب، یا رب، ئەی خودای خۆم، کەسێکی وامان بەسەردا زاڵ نەکەی کە لە تۆ نەترسێ و بەزەیی بە ئێمەشدا نەیێتەوە. خودایە، خودایە، داوای فردەوس الأعلا لێ دەکەی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، بەڕەحمەکەم، داوای
فردوس الأعلاب لدكين هرتك دويك وقسيكيش كلو بهشتان زيك من دكات ودعوات لدكين بمان باريزة باشان مهربانكم بسوزكم برحمكم خداي خوم بمان باريزة لدوزخو هرتك كردوو قسيك كلو أدران زيك من دخاتو يا إلهي يا رب العالمين لا أقريد وزخو زحمتيو قرسيو سخت يكاني دوزخ بمان باريزة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم خدايا قردني إمو دايكو باوكو خزانو نوكانو براكان من لا أقريد وزخ آزاد بك مهربانكم قردني إمو تكراي ناس يا ركان ومسلمانان لا أقريد وزخ آزاد بك وقردني هر كسك آزاد بك كأمي خوش دويو اي مش او من خوش دويو لپناويتو اي خدايا لد دا پارمو باسمي اعظمت بوناوا اگر كسك لد بپارتو إلا ولامي دويو پروردگاركم مهربانكم برحمكم لد دا پارمو باسمي اعظمت لد دا پارمو باسمي اعظمت لد دا پارمو باسمي اعظمت ولامي كيكراي داوا كاري دعا كان من بديوا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا الله خدايا خدايا ولاتي اما باريز راوبكا خدای ولاتی اما پارز را بکا لدستی پیسو نگریسو خیانت کارو بدینکان هروها تکرای ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی خوش خدایا خدایا تکرای ولاتی امو ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی زور و خوش خدایا برات و ساوکان و لاوازکان من لهمو دنیا سر بخیر خدایا خدایا خدای پروردگار خدای مهربان الله سبحانه و تعالی پیان راجیر بکن لسر یک وشا کویان بکوا پیان راجیر بکو لسر یک وشا کویان بکوا رحم بمروكانيان بكو بشهيد هجماريان بكا يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكانيان بدا شفاي برنداركانيان بدا آخو أوفيان تارسر بكا ترسيان بروينوا خدايا خدايا دجمنكانيان بقرا تو خاون هيزو دسالاتي پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا جولكو خاص پرستكان هاو بش پيدا كركان بيدين وعلمانيكان بقرا پرتوازيان بكو كوبون وكانيان پارتبكا فيلو بيلان كانيان بسر خوان دابدو خدايا خدايا هيك نتوان زرر وزيان بولاتي مسلمانانو بدينو ايمانو عقيدين مسلمانان بقين يا الله يا الله خداي مهربان يا الله خداي مهربان داغا كاريكان بوجه بجيبك يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام خدايا خدايا هيك خدايك شايني پرستنية غيري تو نبي باچيو بيگردي هر بو تويا براستي اما ظلم من لنفسي خو من كرديو هروها عبادتي تو من بطواوي نكردوا هروها سپاسي توش من بطواوي نكردوا خدايا بمان بورا خدايا بمان بورا خدايا بمان بورا هر گناه چي اما هيا لسرماني مهلو لمن خوش من مهربانكم خدای برحمت خدای بسوز هر
گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لی من ببورو لی من خوش با هر نخوشیت من هیا الا شفای بده خدایا هر نخوشیت من هبه الا شفای بده هر بلا بسر هاتویک هبه الا دربازی بکن هر گمرایک هبه و هیا الا ری نشان بده هر سرگردانیک هبه و هیا إلا رنيني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيوا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دا پارنوو توش ولا مياند ديوا بروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا کوال لب د پارینه وو توش ولا میاند دی خدایا لوانه من بکا کتنها او تنا پشتیان به تو بستی وو توش یارمتی داو لوانه من دابنیو لوانه من حساب بکا کداوی سرکوتنیان لیت کردو توش سرد خستو پروردگارک مهربانک لوانه من دابنی کوا داوی سرکوتنو توفیق و موفقیان لتو کردو توش إلا سرد خستونو موفقت کردون لوانه من بکا داوی پنایان لیت کردو توش پناد داون لوانش من بکا کداوی لی خوشبونیان لیت کردو توش لیان خوشبون خدایا خدایا پناه بتو دگرین خدایا مهربانکم برحمکم بسوزکم پرورینکم بخشندکم مهربانکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای خوم پناه بتو دگرین لچاویر فرمیسگ لترسی تو نارجل لنفسی کتیر نابید لدعا و نزاید که ولام نادرت و خدایا خدایا بمان جرو بولای اینکت خدایا مهربانکم بسوزکم برحمکم خدای خوم خدای جیهانیان بمان جرو بولای اینکت بولای امتی محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم خدایا خدای گنج کان من و آفرت کان من هدایت بده خدای دوریان بخوال لهمو فتنو خرابه خدای مهربان خدای مهربان خدای مهربان عاقبتی پیرکان من بخیر بجاره عاقبتی تیکران من بخیر بجاره خدای تو لی برده و لی بردت خوش دوی پاک من بکو با آوی بفرو صاف و سازگارو سپی هر وکو چون جلی سپی لپیسی پاک دکریت دوا خدای مهربان خدای مهربان کسی بی کسان پناگی فقیر و لی قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بی لانو بی نواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای مهربان خدای مهربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای مهربان لید دپارمو بناوی پرشکت بصفاتی جوان و برز و برز و پیروزت با اسم اعظمت تکرای دعاو دعوکاریو پارنوکا منور بگرو قبولی بکا خدای مهربان ولام من بدوا الله سبحانه و تعالی ولام من بدوا خواهی تعالی چشکان من لبو حل بکا دعوکاری کان منور بگرا الله خدای مهربان خدای برحم خدای بسوز خدای بخشنده پی من ببخشا رحم من پی بکا مهربانیت بسر من داد رجا خدای مهربان الله سبحانه و تعالی تكراي دعا كمان قبول بك آمين آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: لبي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرموي اي اشتكتم پیبرم لو روجي ك بياني كي هل دي زور گورتر بخيرتر پاداش زورتر پيويسر لبو ايوا ك فرمي لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس او روجتن تايبد من دي چن استفاده هلو انسان ك روج هل دي اتو دتواني مرماراتي بخيم ك روج هل دي دتواني دغرو داني بك كروج هل دتواني كسابتي بكي كروج هل دتواني فيتامين استفاده لبكي كروج هل دي جياند بر دوام دبي اگر روج نبي جياند نبي پیغمبري خوا فرمي او تسبيحاتي خوا كدكم زور پيم خوشويستر لو روجي كبيانكي هل ديت
1: بي سراني برزو خوشويست استاش كاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لور گرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

العالمين خريج عبدايتي وطاعته ودنداري وخواناسي بي أي شون أتواني شون أتواني لبردم رب العالمين زور بسري برزة والروجق للرجان بلي برور دقارا من لبرخاتي تو آما دبوم كعارقو فرميسكو خوينم لكنا ودينك تو يا برجو والله أمي مسلمان بيسمان بإنكسارة بيسمان بإفتقارة لبردم رب العالمين بيسمان بوانيك قاند بين آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والله أوكاتا أمين كخواي قول فضيلة من أداتي بسر كسانك كخواي لطفي لقلانا كردوين بويا أمي مسلمان همو جيان من أمي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين إيش ليش لكاتو ساتكانا معرفتي خوي أخات الظلمان وناسيني خوي أخات الظلمان الله كان من أهرام أبي بنوري ناسيني أول

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشوستان، خوم با خوشحال دزانم بۆ جارێکی تر بە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بگەمەوە لە بەرنامەی ڕامان لە نیداکانی قورئان بۆ ئیمانداران. ئەمڕۆ بە یارمەتی ئەڵلاه سوبحانە و تەعالە دەچینە خزمەت نیدای ژمارە 79 لە قورئانی پیرۆز. بابەتەکەی زۆر گرنگە، پێویست دەکات کەوا زیاتر شارەزا بین لەو بابەتە و ورد ببینەوە لێی و بە جوانترین شێوازیش تێبگەین لێی. بابەتەکەی باسی خۆشویستنی کافران و بێباوەڕان دەکات، وەکو دۆست و ئەحبابی خۆمان پێناسیان بکەین و لەگەڵیان بین و مامەڵەیان لەگەڵا بکەین و داوای یارمەتیان لێ بکەین. ئەو بابەتە ئەبێ بەوردی لێی تێبگەین بۆ ئەوەی هەندێ جار بە هەڵەدا نەچین لە تێگەشتنمان بۆ ئەو بابەتە کە پەیوەندی بە وەلا و بەڕا ئەوە هەیە، و هەروەها ئەو بابەتەش لە خۆ دەگرێت کەوا باسی دەرخستنی نهێنی مسلمانانە بۆ کافرەکان. دوو بابەتی زۆر زۆر گرنگە، بۆیە بە جوانی جۆ لە نیداکە بگرین، پاشان دەچینە خزمەت نیداکە و بەوردی باسی دەکەین ئینشاءەڵڵاه تەعالی. ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ئەیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ام آياتش عزيزكانم سرتاي سورتي الممتحنية كآيتي يكا بو اوي زياتر شهر زابين لي ابي بقرين وبزانين علماء ومفسريني ام امتات شون باسي ام بابتان كردوا. وەکو باسم کرد، ئەم نیدایە دوو بابەتی سەرەکیە. یەکەم خۆشویستنی کافرەکان، و هەروەها دەرخستنی نهێنی مسلمانان بۆ کافرەکان. ئێمە ئەزانین کەوا مسلمانان دوژمنیان هەیە. ئەو دوژمنانە چەند جۆرن؟ ئەوەیان کەوا زۆر زۆر ترسناکە و مەترسیدارە، ئەوەیە کەوا دژمنایەتی خوا و دژمنایەتی پێغەمەری خوا و دژمنایەتی مسلمانان دەکەن. اینجا بۆیە نابێت مسلمانان دۆستایەتی لەگەڵ ئەو جۆرە کافرانە ببەسن، وەلایان بۆ ئەوان هەبێت، هاوکارییان بکەن، داوای سەرکەوتن و سەرخستنیان لێ بکەن. جۆری تر کافر هەیە کە معاهدە، زەرەر و زیانی بۆ مسلمانان نییە، دوژمنایەتی ئیسلام و مسلمانان ناکات. ئەوەش ئیسلام ڕوونی کردوەتەوە کەوا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە کەسانەش بکەین. بەڵێ، خۆشەویستەکانم، خۆشویستنی کافران أبيت بزانين كوا بيواندي با عقيدة وهيا بيواندي با ولاء براء وهيا لأصل دا إنساني مسلمان نابي خوشوستيني بو أوانا هبيت أو جورة كساني خوش بيت و نابيت لقليا نابيت و نابيت ماماليان لقلا بكات كوا زرري بو عقيدكي هبي زرري بو عينكي هبي زرري بو نشتمانكي هبي او ابي بجواني لي تيبقين بلي خوش يستكان كالله سبحانه وتعالى فرمي يا ايها الذين امنوا اي او كساني كوا باورتان بخوايا باورتان بروجي دعائيا اقادار بن لا تتخذوا أمني داي الله سبحانه وتعالى داوال إيمان داران دكات أي إيمان داران أو جوركسان مكان دوستي خوتان لا تتخذوا عدوي وعدوكم چونك أوانا دجمني اللان دجاتي الله دكان دجاتي ديني إسلام دكان دجاتي بيغمر دكان دجاتي مسلمانان دكان دجاتي كردنكيان آشكرايا لقل أوشات ما شادكي هر لا سردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كسانك هبوا كوا دسيان تيكلاو كردوا لقل أو جورا كسانا يان أوي كوا رقيان لإسلام بوا رقيان لپیغمبر بوا رقيان لالله بوا يان أوي كوا لبربر جوندي دنيا بوا ما مالي لقل او جورا دجمنانا كردوا استئما دينا سر اوي كواب زاني سبب نزولي ام آياتا چي بوا كده فرميت لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء همي مسلمان همي ايمان دار ليرا دا يكسر ابي بلين سمعنا واطعنا خوش يستكان أبي بوش يوازي إيما معملا لقل أهتكاني الله بكين بوش يوازي إيما أبيت لقل نداكاني الله سبحانه وتعالى كآراستي إيمان داران دكات دبي بلين سمعنا وأطعنا بلي خوش يستكانم أهو نداك لقل إيمان داران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة چون ابي انسانك خاون عقيده بيت خاون دين بيت باوري با الله بيت باوري با ديني اسلام بيت باوري با پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم كافري كي مطلقي محاربي خوش بيت دسي لقلات يكلاو بكات خيانت لمسلمانان بكات لدولتكي بكات لنشتمانكي بكات لزويكي بكات زوكي بفروشي ونشتمانكي بفروشي ومسلمانانش بفروشي نابت إنساني إيمان دار أو أن دا آستي نزم بيو إيمانك لخوي دار نت وبكويت داوي دجمناني إسلامو لقل أوانا كارو ما ملبكات لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق او كافرانا او بيباورانا كفريان كردوا بيباورن بو حقيك الله سبحانه وتعالى ناردوتي بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ناردوتي بو ايمان داران حقك جوانا رونا اشكرايا كبريتي لدين اسلام بريتي لقرآن بريتي لفرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاري ام كافرانا كوا مشركا كاني قريشا دين سر سبب نزولك يخرجون الرسول بزانة شيانا كرد اوهان هوليان ددا كوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دركا لمكة ازيتيان ددا محاربيان دكرد قمارويان دا هرچي قسين عشرين برانبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديان كرد پاشان هرچي اشكنجو آزار هيا سزا هيا ايان سپان بسر صحابكان ام كافرانا بوشيوازه بون چون دبيت كافريك بوشيوازه بيت لو سردمو لم سردمش مسلمانان خوشيستيان هبي بوين مسلمانان لبر هوا ونفس لبر ترسيان يان لبر حزباتيك يان لبر منهجك مذهبك بيت برات ضلي خوش بيت يان هاوكاري كافر كان بيت دجي مسلمانانو ازيتي مسلمان امدن بوشيو هزن نابيت جائزنيا روانيا او كس شواب كد تاوان بارد بيت. يخرجون الرسول وإياكم چيان نكربة بيغمر عليه الصلاة والسلام بصحابة كان لبرانبر چي آززة كانم هر اوان دا كإيمانيان با الله بو هر اوان دا كدانوت لا إله إلا الله اعترافيان ببيرو باوري مشركة كان ناكرد اعترافيان بو خواياني كوا خوايان دروسيان كردبو لبردو لخورماو لتختو لحرشتيك بروان بوانا نبو ديانوت لا إله إلا الله لبر أو بربا وربو أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي هاتيزا كانم كحالي مسلمانان بوشيو عزيا إيمانيان بأ الله سبحانه وتعالى درشونا تنها لبر الله سبحانه وتعالى جهاد دكن كوشش دكن قتال دكن لبر رزامن دي الله سبحانه وتعالى بدست بينن نابت مسلمانان كأما صفاتيان بيه خوشويستي لضليانا هبيه بو كافريك كوا محاربيان دكات كافريك كوا شو روج هول دادات بيلان دا الرجيت بولنا وبردني مسلمانان بوت يقداني عقيده برباوري مسلمانان بوت يقداني اخلاقي خيزاني مسلمانان چون ابي خوشويستي لقل اوانا بكريت اي كوا ايمانك اي كوا او ادعايك وا دكريت كبلي من ايمان دار مو من مسلمانم من بابندن بشرعي خواهي پروردگار واب خوشوستان قضيكا قضيكي زوزور گرنگا پي وستبا بيروبا وروا ابي آقا دار بين تسرون إليهم بالمودة بنيهنيش اوانتان خوش دوين هيا بأشكرا ديكات خوي فروشتوا چوتا پالي كافرکانوا لپناو كافرکانا ايش دكات لجاتي اوان ايش دكات بوتا كويليان وهندكيان جيراو جير دسيان تيكلاو كردوا لقل كافركانو بيباوركان تسرون إليهم بالمودة باشا اگر بنيانيش اوتان كرد آيا او نهينيا لقل زانيني الله سبحانه وتعالى آقادار بونوي بهمو مخلوقات كاني او نهنية دخوات ناخوات او نهنية ممكن اللاي ايما نهنية بيون بي نزانين وكو عبد بلام الله سبحانه وتعالى بي دزانيت جابويا او كسانا باخويا نخلط ين كوا كاريك دكن قيزونا يان لجاتي خلق كويلي خلق مرتزقا يشي خراب دكن بياو دكوجن دزي دكن مالوراني بو خلقك ايهنن خيانت دكن لدينيان لعقيديان لنشتيمانيان لولاتيان اگر بنيانيش دستيك الله بكن لقل فلان لاني كفري او بزانن كوا الله سبحانه وتعالى اقادارا بويا الله سبحانه وتعالى فرميه وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم الله سبحانه وتعالى زانايا آقادارا بوي كوا ديشارنوا وبوشي كوا آشكراي دكن ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل او جورا كارانش كوا هر كسيك بيكات لإيمان داران خوشويستي هبيت بو كافركان وهر وها نهيني مسلمانان دركات بو كافركان او هر كسيك او كردار بكات او براستي ريليت يكتشوا ريليت يكتشوا عزيزة كانم هوكاري دابزيني ام آياتا او ابو كوابي غمري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم پلانی دانا بو فتح مکه لسرتاو نیویست که او پلانه کشف بید بو اوی که کاتیک اچیتناو مکه و با کشتارکی کمه و بو اوی زرر نگینه به هولاتیانی نوشاری مکه اگر کسی کش برگری کرد او خوی زرر منده بید بلام او اسلام بو شوازه تنانت تماشا بکن ایوه فتح مکه بکات بلام بزیانه کی کم امرو دجمنانی اسلام ناتوانن برامبر کومل خلکی کی ایمانداری راستقینه و خاون عقیده بوستن برامبریان بوستن لجبهه دا هاتون اسلحه و چکو تقمنی که اندروز کردوا هر اوان نبیه کوا جنگاورکان لگل یعنی شرب کنو بیان کجن بلام دین هرچی ترو وشکه دیسو تینن مندالو پکوتو جنو حتی تنانت آجلکانش هموی ویراندکن تنانت حتی بیناکانش ویراندکن و هرچی بنیه تحتی هیا جرخانی اولاته هیا ویرانی دکن تماشای آدابی حرب و جنگ لإسلام بکی براوز لگل اوانی کوا استا دجمنی اسلام و مسلمانان چون شر دکن و جنگ دکن بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پلانی دانا لکاتی روشتن برو مکه بو هندک لصحابکان کباسی کرد بتمان بچن فتحی مکه بکن یکیک لصحابکان که امی بیست ام حوالی بیست نامه چی نوسی که حاطبی کری بلتعایا ابی بلتعایا نامه چی نوسی چون که کسو کارکی و مندالکانی لمکه بون و خلکی مکش نبو قریشی نبو ویستی بو نامه یا وقت چون بلی کسان یک لوی چاو دیری و چاویان بمنالکانی او بید که زرریان پی نگاد بله عزیزکانم اینجا بویا نامکی نوسی الله سبحانه و تعالی پیغمبری نازداری آگادار کرده و کوا حاطب شتیکی آوائی کرده اویش امامی علی نار لگل دو صحابه تر که زبیر و مقداد بو که فرموی لفلان شون آفرتکه لیوی و نامکی پیه بچن نامکه بینن روشتن چی رو که دریجا اوی که گرنگا نامکیان هینا بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام که بینی بو شیوازه و تی ای حاطب بو چی واد کرد تماشاب کن عجز کن هنده جار مسلمان که سابقه کی چاکی هیا میجوه کی باشی هیا لناو اسلام و مسلمانان و خزمتی اسلام و مسلمانان ابیت شفاعت بوی اگر کاری کی حلب کاد بمرج کوا توبه بکاد اوش تی یا رسول الله والله اما خیانت نبوا بو دولت خیانت نبو بو تو که خیانت نبو الا مسلمانانی بکن بلان حالو مسئله که بو شوازه پیغمبرش علیه الصلاة والسلام تی راسته که امام عمر لو مجلسه ابید علی یا رسول الله اما خیانتی لمسلمانان کردوا لیم گره باب دم نمیدی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام رحمتا للعالمین سر کرده پیغمبری خوایا و تی یا عمر ای تو نازانی کوا حاطب یکی که لو کسانی کوا لجنگی بدر دا بجداری کردوا و خواهی گورش لو کسانا که لجنگکا بجداریان کردوا لیان خوش دبیه بله عزیزه کانم انسانی مسلمان ابی اقادر بید خوشویستی با کافرکان نبید که هم محاربه اسلام مسلمانان دکن اما ما ملکردن لگل یعنا و دات پروری لگل یعنا و هر و حالکاتی بازرگانی و کباسم کر او کافرانی که دجمناتی اسلام و مسلمانان ناکن او احسایی کوا تو معاملیان لگل آبکی پیکو جیان لگل یعنی آبکی اما اعتراف کردن با برنامکیان باو منهجی کوا لسرین باو شریعتی کوا لسرین او نابی تو اعتراف باو شریعت آبکی چون که تنها اسلام ایما اعترافی پیکینو بروامان پیتی بله از زکانم و خالی دومیش ابی آگادار بین نهینی مسلمانان با کافرکان در نکین اوش براستی امرو زوزور بوا لبر دولار و دینار و یورو او پارانی کواهی سیرکی خلکانی که نفس نزم ولاتی خوان افروشن مسلمانان افروشن و خیانت لا اسلام و مسلمانانیش دکن او كاركي قيزونا لا دنيا سزاي هيا ولا دوا روجيشا هروها سزاي هيا ابي انساني مسلمان اهقادار بيت بويا عزيزة كانم نكوتاي برنامكا عليم ابي ايما زياتر لو بابتانا ورد ببينوا چونك بيوست بعقيدة وبرباور معنوا زياتر تيه بقينوا لو بابتانا بمشي وازا خوش يستكارم دينك وتاي برنامج كمان دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام قيني لدينكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دیار تاو نبودی لا اله الا الله تیکسونی او منهج ل انسان وقت منیک وای بابا یک من هیا نیتی هی بر واب و کلار بلام بر و هولیر روات بابا ریبوار ریبوارا آمانجی کی هی بر واب و کلار بلام ریگی هولیری گرتوا حتی بر وال کلار دوره که بیتو بو چون کل ریگ کلای داو پیتوانی منهج کار واد او لا اله الا الله کی کی شیتیابه وکو او ریبوارا وایا حتى بروا دورة كويته ولا باتي نزيق بيته ولا الله لا جيقاي نزيق بيته ودورة كويته بويا قادار بين همو من ماندوا بين وقر ربواركا همو من سفرك ان وقر او كسي مسافر اروا بأمانجي خومان بنيتي خومان بضلي خومان وازاني بو شويسين بو او شويناسين كلا دل من دا دياري من كردوا بلا امريقا كمان هلا بلا مقر توحيدا كمان راس كردوا هر هنقاوي قنين لو آمان جن زيك بينه وكبويسين تاجين قبرك كداي الله عند قبرك وقل كمان كراب السرا جيشتي نشار أو آمان جيك بويتوي ترزي رابر دو باس ما انكر وثمان لا إله إلا الله دو ركني هي لا إله إلا الله نفي إثبات تنهاتو إثباتي عبوديتك يبو الله الله من تنهاتو برستم تنها شوين توكو تنها هاوار لتوكم تنها لتو بارمو تنها توب الرزاق أزانم تنها توب النافع أزانم تنها توب وأزانم رزقم بدي سودم بيبقيني زيانم لسر لا بريت كام التواوك الركن كان التوابو وثمان تخلية قبل التحلية أبي خود طاكيت وباشام بسيتناو منهجي لا إله إلا الله هنديك شد يتبردمت كوت لا إله إلا الله هنقاوي كم دبي علم بلا إله إلا الله بيت فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى بمحمد فرمي محمد بزان لا إله إلا الله يعني شي نابي وقتوتي بيلينا وحاشا يك إيوة نزانين يعني شي أقر نزانين لقبرك ليد برسري من ربك ها ها لا أدري نازانم خلق شي يوت مني شمتو الله سبحانه وتعالى دفر مئم أو كسانة ورقرين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شاهدية بحق الزانا خالق يترى يقين تبيب لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى دفر مئ لوصف إيمان داران دا دفر مئ شي دفر مئ وبالآخرة هم يوقنون يقين أن هي بآخرة أما لا إله إلا الله كي فعشان قبول تبيب لا إله إلا الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نبيد باورن بهندي كي هي كلقل أهواء خومية توا أقرتيجرا لقل مصالحهم والله هي لقل هزاري طبع لا إله إلا الله كي تيجري بالني بلا إله إلا الله كو أو نبيد إنساني مسلمان هاموش تيجك بقرباني لا إله إلا الله خالك تربي ملكسيتها بيب ولا إله إلا الله كي دعات قلت لا إله إلا الله وكو داري بيبر نابيت برهمت أبيت كوت لا إله إلا الله الله دعوية شي لي يكر بيه ملكش أبيت شون كملكشي هركس يكر عبودية بو أوكي برستن بو أوكي عدي كري حاتم هات لاي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم صليب يقل مليابو بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم كبيني فرموي يهود نصارى أحبار رهبان يكانيا لجي إخوة برست وتي أي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم إيما نما أنا برستن فرموي حلاليا لي حرام نا يكردن وحراميا بو حلال ما يكردن تي بلا أي بيغنبري إخوة فرموي فتلك عبادتهم فرموي آه وعبادته كابو بملكتي راس تقينة تنهاب ولا إله إلا الله بيه خاليك يتر صدق راس قوي تكو الله تعقيتك آتوا توشي نارحتي بيت توشي غمو بجاري بيت لترازو أدريت بزاني آلتونا يا زردة تعقية كريتو اگر زردر چيد آلتون نابي الله ورتنا قريت تعقية تكاتو الله سبحانه وتعالى فرمي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلق واحسابك كوتيان إيمان من هنا تعقياننا كينو تعقياننا كينو بتأكيد الله ده فرمي بويا قادر بين الله سبحانه وتعالى تعقيم عندك إمام حسني بصري دفرمي إمام حسني بصري دفرمي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إيمان بخو جوان كردنيا واتاريش جوان هبي وميزريك بسره وبيدعى إيمان كت دفرمي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل أويك لدلا جيجي لبيت وعمل إثباتي أكابو دورو برد الله من هالقري لا إله إلا الله دفرمي وإن قوما خرجوا من الدنيا دفرمي وأن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلقان يقدرسون لدنيا كردوايا النبو دايان قلت شي قالوا نحن نحسن الظن بالله إما قماني باش با الله أبين الله غفور رحيم إمام حسن فرميت أبو سعيد فرميت كذبوا حاشاقه فرميت دروكا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العملاء أقر قماني باشيان با الله بربا كردوي باشيان بوكر لا إله إلا الله كردوي أبيد قال يكتر إخلاصي وأقاداري أبين الله سبحانه وتعالى دفرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إما أمر ما بينا كردون إلا الله بمخلصين برستن كابو أقادار بين دبي الشرك بريار ندي وقباس ما كر هاواري غير إخوانك ينتسر شيخك مردوية قبرستانك ليب فاريتوا فرويك بدستوا النبي وابزاني أو فروي سودت بيجيني يا زياند لسر لابات ناليك نالكريك حاشايك ايو مجلسو مزقوت هل النواسبي لما لكت بو تاوزار دستيك تاوية كل سايركت ندابي بو تاوزار او بيشواني لا اله الا الله خاليك اختكوت عيدة بمحبتي تبي بو كلمة خوشويستي تبي بو كلمة خوش يستي لناخد دابي ولا إله إلا الله وبو أهلي لا إله إلا الله أهلي مزقود إبا يسابيها مومان يكتر معن خوش بيت لا إله إلا الله كوامان بيالت أو لا إله إلا الله همو رجي جيمان لدى بيت الله دابي يكتر تان خوش بيت بلام إما بجويناكي إما حسودي بيكتر بي إما لناخو بيلاني خراب بو يكتر دار رجين إما الظلمان بي سبران بر بيكتر إما خيانتكين ليكتري أو لا إله إلا الله كي دفرمي دابي يكتر تان خوش بيت والله تان خوش بيت أركسيك ادعاي خوش بيسي لا إله إلا الله بك أبيت ورايلي لا إله إلا الله بيت أركسيك بلا من لا إله إلا الله كم صادق أنا لقليم راس قوي أنا دبي خوشي بيه خوش بيسي كشي رنج بداته تعصيل إله وأنت تظهر حبه بيشواني الله أزولي توالي الله مخوش دبي هذا محال في القياس بديع شاعر الله ما قد هز عقل شريك وريناقري لو كان حبك صادقا لأطعته أقر خوش ويستيد راس قوي أنا باجوي رايالي الذكر إن المحب لمن يحب مطيع هميش خوش ويستكان ويكتري جوي رايالا كابو أقاداري أوبين لا إله إلا الله نيدو الرينين برديكي بهيزة بو بهشت غزقاربون هزاران هزار تاوان تبس شركة بو الله بريار ندابة إلا روشيك رزقار تبت أقر لا إله إلا الله كو خلالي تيابه نحج سودي هي ننويش سودي هي نزكاة وصدقه وخير هيش تي سودي نيا هموش تي بووية أرزو آسمان كان جيان همو يبو أوهاتوا لكو تايد دوكارين لالله سبحانه وتعالى ناخمان خالص كابو لا إله إلا الله يا ربي لي مان خوش به رحم مان بيبك عاقبة خير مانك لدايكو باوك مان خوش به يا رب لما مجلسه لهمو مان خوش به يا رب لما مجلسه هرنا خوش يكي تيها الشفاي بديت عزاريكي لسر لسريها القري يا رب العالمين هدايات مان دي ثبات مان بيبدي يا ربي لدايكو باوك مان خوش به دايكو باوك مان اقر نخوش به يا رب الشفاي بديت يا ربي اخوايا لسر عاقبة خير مانكي بيلا كان مان عاقبة خير كي يا رب بيلا كان مان عاقبة خير كي يا رب كوتاك دنيا جيهلا زبانيان بلا إله إلا الله بيت يا ربي خوش مان عاقبة خير كي لدايك باوك مان خوش بي يا رب العالمين لدايك باوك مان خوش بي يا رب العالمين هرجنو ميرديك يا ربي كيشان هي لمال دا أشتي خيط مالكاني أنا يا ربي مالي مسلمانان بارزي لشر آجاوة لسحر وشاوزار لخرابي خرابة كاران يا ربي نخوش خانيه وانا خوش خانينا لكلي اواني نخوش خاني اواني نخوشي سرطان يعني يا ربي آزاركان يعني سركم كيوة يا رب ام بس دعا ما ددس ديبو يعني يا رب شفايا يعني بديت يا رب آزار يعني سركم كيوة نارحت يعني سركم كيوة يا ربي هرجنو ميرديك منالت بين داون يا ربي منالي صالحيان بيبدي مالي ان بو آودان كيوة يا ربي باران ما ببارني خواه دوای بارانی رحمت لی دکی یا ربی باران ما بو بارینی جنگه و جیان ما بو پاکی توا یا ربی لی من خوش بی لما زیس لهم من خوش بی یا ربی که هل سان هیست آوان ما پی و نما بی آمین آمین قولو قولی هذا و استغفر الله لی و لکم
1: خواه زی خیری همو لحق باتو

0: بينك وتني.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفكان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

عليهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد.

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

أنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

أهدي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا